محليكم محليكم في جو الماتشات، ومحليكم في جو الدربيات والفيراجات والجمعيات، محليكم في استادات، محليكم كي تبداو منرفزين، ومحليكم كي توفى البارتيين شوفوكم متعانقين سوى رابحين ولا خاسرين. وعشقي السبور والكورة خليني ديما لازم في اللازم، وفي اللازم لازم مشكلتكم هي مشكلتنا وحلها بين يدينا، وصوتك في أكسجين ما يغليش علينا. محليكم حمزة الطيش.

0: Oxygène.
1: من بنزرت من أرض الجلي من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وإحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيشوا معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصل الطريق

0: محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا بن ونكي تسهر وقلبك يدق مع قلبي أنا. محليك محليك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار، والخطوة خطوة سلطانة. محليك وانتي تسأل وتطمن علينا، راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كاين الكلمة الزينة. محليك وحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبتعاك، وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
1: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم، يزين سعودكم ويفتحها في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم.
0: أمين يا رب العالمين.
2: دعوة حلوة فتحة سكة.
0: محليك ميمة غالية تحرسنا في عينيك، تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك. ومحليك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار. أكسجين فم القلب الحنين، هذه كلمتي للميمة، الميمة الحنينة. أما حتى أنتم محليكم راو محليكم، خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني، وجدان تقول لكم محليكم ونحبكم، نحبكم برشا.

0: احنا وصلنا لغزالة وجميل، العالية والمتلين جالتا وسونين وعليهم مانا متخلين.
1: احنا وصلنا الرفرف وفروة وام هاني والزعرور، وفيهم القينا القبول.
2: احنا وصلنا الجواودة التلة الشقيقة والختمين، وان شاء الله علينا يكونوا راضيين.
3: احنا وصلنا للعبابسة والقتمة الواتة والعزيب، وعليهم عمرنا ما نغيب.
4: احنا وصلنا لسيدي احمد وسوق الجمعة، سيدي الكناني وسيدي بوشاقرول، وعليهم ما نقدر نغمض العيون.
2: قربكم يعنينا ونحبوكم ديما في عينينا.
0: احنا وصلنا البزينة باش حامبة بالشاطر وبجرير، وفي ربوحهم نتلفوا في الحرير.
1: احنا وصلنا للمسيدة بوزاريا تهنت وعين بيتار، وليهم احنا ديما زيار.
5: احنا وصلنا لعين مريم وعين غلال، لغسينا وغيران ومحبتنا ليهم من زمان.
6: احنا وصلنا المرنسة ومغراوة، كيف غراب ومبتوح، وبتيبة قلوبهم مش في الجروح.
3: احنا وصلنا لتسكرية المرازيق تمرة والحويشات، وبمعزتهم الحكاية بدات.
7: احنا وصلنا لرواحة الدحرة الويتة وعمادة السمان اللي كانوا ديما على البال.
2: صوتكم هو صوتنا، رايكم هو راينا.
8: احنا وصلنا لسيدي سالم وسيدي عثمان، سيدي عبد الباسط وسيدي علي الشباب، وعلينا عمرهم ما سكروا الابواب.
4: احنا وصلنا لظهر الكوديا طويبيا عين الكرمة والسيدي منصور، وما نرتاح الا ما ليهم نزور.
2: بكم الدينا وبكم نقدموا على خطركم انك

إلا فضل وفائكم أنتم وفضل اهتمامكم. احنا كل نهار جمعة نبدأ متشوقين ونعملوا جميع مشهوداتنا باش نقولوا كلمة طيبة، كلمة طيبة اللي تسعد الناس، كلمة طيبة اللي احنا في حاجة ليها اليوم، تبعث الأمل في القلوب وتسعد القلوب. إن شاء الله يا ربي يبارك لكم، إن شاء الله ربي يتقبل دعواتكم، إن شاء الله يا ربي يسعدكم، إن شاء الله ربي يجمعنا كما جمعنا في هالإذاعة الطيبة مع الوجوه الطيبة، إن شاء الله يا ربي يجعلنا في الجنة. أمين يا رب العالمين. دمتم بخير وبعافية، وكنتم دائما أوفياء لإذاعتنا إذاعة راديو أكسجين أفام. بارك الله فيكم الناس كل، وربي يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكراً شكراً للاتصاف اللي جمعنا بيكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين فام إذاعتكم، أكسجين فام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم. احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: انتي تعرف علاش؟
1: نعرف، وانتي تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كن بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.
2: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.

وأن تصلح لنا شأننا كله ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين

ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

الدنيا والآخرة توفنا مسلمين. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة.

0: Radio أكسجين FM.
1: أصدقائي المستمعين، أنا حبيب جغام، نحب نقول لكم ونعبر لكم على فرحتي وسعادتي بزيارتي لإذاعة أكسجين FM. وأنا نحب برشا الإذاعات، وين نسافر وين نمشي نمشي للإذاعات، لأني مستمع ملي أنا صغير للإذاعات سواء كانت تونسية أو عربية. حبيت هذا العمل اللي تقدمه أكسجين FM باعتبارها إذاعة تجتهد في أنها تكون قريبة من المستمعين، وقريبة خاصة من أهلنا في جهة الشمال، ونسعى بالطبيعة مع بعضنا أنها تكون قريبة إلى قلوبنا، وإن شاء الله تحقق مزيد من النجاح وتنتشر أكثر وتغطي كامل أنحاء الجمهورية. فإن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل العاملين في إذاعة أكسجين FM، وإلى اللقاء حبيب جغام.

من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام، صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام، صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير، احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: قبس من الايمان.
2: في أكسجين أفهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله كله خيرات كله بركات. ألف تحية لكل مستمعينا الطيبين الغالين أينما كانوا وفي كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة إلى كل القلوب. ألف تحية لزملائنا الأفاضل، زميلتنا أمل إبيري، نادية شعامبي، أيمن وكل طاقم أساس أكسجين أفهم. قلكم إن شاء الله جمعة مباركة للجميع. الجمعة اليوم 21 أوت 2026، 8 ربيع الأول 1448. دعاء الصباح كما تعودنا، يا رب أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. يا منان، نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله.

0: فر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. اليوم بطبيعة الحال يبقوا لنا 4 أيام على المولد النبوي الشريف، 8 ربيع الأول اليوم، يعني يوم 12 ربيع الأول يكون مولد محمد صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله. فما قصة صغيرة رواهنا الطبراني عن عائشة رضي الله عنها، قالت فما رجل اسمه ثوبان، هذا كان مولى رسول الله، يعني كان يخدم معه في الدار ويعاونه وكذا. جاء مرة للرسول عليه السلام قالوا يا رسول الله لأنت أحب إلي من أهلي ومالي. قالوا راني نحبك برشا برشا، أكثر من أموالي وأكثر من عائلتي، وإني لا أذكرك، ديما نذكر فيك، ديما نحكي عليك بالباهي، وديما كلامك يعني مالي وذني ومالي قلبي. قالوا وإني لا أذكرك فما أصبر حتى أجي، يعني من كثرة اشتياقي ليك ديما نحكي عليك بالباهي، وساعات وأغلب الوقت إني نشتاق لك لولي نجيب حذاك، فأنظر إليك وإني ذكرت موتي وموتك. قالوا نذكر أنا نهار آخر باش ننتقل إلى الرفيق الأعلى، وأنت زاد يا محمد صلى الله عليه وسلم، فعرفت أنك إذا دخلت الجنة. قالوا نعرف يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت بتدخل الجنة، يعني رفعت مع النبيين، ربي بشبعتك يوم القيامة مع الأنبياء والمرسلين، وإذا دخلتها لا أراك. قالوا أنت تدخل مع الأنبياء والمرسلين والشهداء، وأنا قالوا كي ندخل مانيش باش نشوفك، خاطر مانيش فرد درجة، وإذا دخلتها لا أراك. فنزل قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يطع الله والرسول، اللي يسمع كلام ربي سبحانه وتعالى ويطبقه كما نبعدوا عن النميمة وعن الفتنة، كما أيضا يلزمنا نخلص ونبعدوا في العمل متاعنا، كما أيضا يلزمنا نقوموا بواجباتنا نحو الزوجة متاعك هذيك اللي خذيتها تنفق عليها وتشاورها وتشاورك، فما أيضا تحمل مسؤولية في تربية الأبناء. سيدنا صلى الله عليه وسلم قال لنا مثلا ما تلوحش الأوساخ قدام الدار وإلا في الدار، أكدنا على النظافة، النظافة المادية نغسل وندوس وننظف الدنيا ننظف ديارنا، أيضا أكد على نظافة القلب من الحقد والبغض. عاد هنا ربي سبحانه وتعالى قال لنا في كتابه العزيز ومن يطع الله ورسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صدق الله تعالى، يعني اللي يطيع كلام ربي ويطيع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بإذن الله تعالى يوم القيامة باش يكون وربي يعني يعطيه منحة، يعطيه أحسن إكرام يكرمه به أنه يشوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مش نشوفوه بالكلام، رو نشوفوه بالحق. ورؤية الرسول عليه السلام مش سهلة إلا للناس كما قلنا التزموا باللي قالوا ربي وقالوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، روك يعطينا تعليمات في القرآن وبرشة أوامر هذيك ضروري نطبقوها باش نفوزوا بمرضات الله ومرضات محمد عليه الصلاة والسلام. في النهاية نقول يا عظيم يا منان، اهدي أبناءنا وبناتنا إلى طريق الصواب، أبعدهم عن المنكرات يا رب، واسترهم وحرسهم يا عظيم بعينك التي لا تنام يا عظيم، واحفظ هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة من قلوب الحاسدين والحاقدين. أمين يا رب العالمين. نهاركم زين ودمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أوكسيجين.
1: قبس من الإيمان.

0: امشي وانت مطمئن. الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحب يشوفه صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة

0: الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
1: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، مابل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل ل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه. انفو لاين 28 820 280.
2: تحب تلقى كهرباء جديدة كليماتيزي أو توت أوبسيون؟ هذم الكل في أدرس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتور دو أودغا. بن سالم رنتال كار تحب تلقى كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك أفخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
3: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والأسعار تبدأ من 19900.
4: إكرون سولير ب 19900؟
3: أي نعم، وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهائد مناثرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403 وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
8: بالباك ولا بلاش، غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
9: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ؟
8: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج أكبر الأسامي في بنزرت،
9: خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
10: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
9: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمت الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بنزرت سنتر مقابل البطاح.
11: اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين.
3: نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة لكم الناس الكل. جمعة 21 أوت 2026، جمعة مباركة للجميع. قربنا نهاية الأسبوع اللي نتمنى أنها تكون مريحة للجميع. وقيت يا جماعة أنتم يلي معدلين الموجة علي، موجتنا تسمو فينا على 90.64.5، وإلا تقعدين تتفعلوا معنا على 31.10.98. بعد ما نصبحوا عليكم بالخير ونقول لكم إن شاء الله نهاركم زين، وأكيد معنا باش ترافقونا حتى للحديش. وفما شكون اللي رافقنا في سفرة في رحلة، اللي رافقنا وهو يخدم، اللي رافقنا وهو في الدار توا كنسي الحراير اللي في الكوجينة غاتين يحضروا في فطور الصباح، ولا ديجا حضروا فطور الصباح. وفما شكون وقت اللي نبدأ هنا نتحدث على فطور الصباح تقول لي انت تحكي على القيوة وانا طنجرتي قريب نسكر عليها باش نرمي قرين الفلفل ونسكر على خاطر نخرج نخدم وكي نرجع يلزمني نلقى حاجة ناكلها. دونك تقول لي نبدأ نضحك نشرب في قهوتي ونطيب في فطوري، وقول نادية تحكي على الكرواسون والبسكويت وانا سي بون كهو سكرت على التنجره. ان شاء الله ربي يعطيكم الصحه وربي يعطيكم القوه وربي يعطيكم طول العمر. نساء وبلادي نساء ونصف تقوم وتحضر فطور الصباح وتحضر فطور نص النهار وتخرج وتخدم وتروح وتقضي وشارع ودار، ما شاء الله عليكم. ان شاء الله ربي يحفظكم وربي معاكم من سي تونس الحراير. اكيد ري تشرف في قيوه بينا نقولها صحه وبشفي، اللي طيب في فطور نص النهار نقولها ربي يعينك وربي عاونك، وأكيدك الريحة البنينة فيوحة وخارجة من كل دار فيها مرأة زمنية حرة كيف ما نعرفينا تعمل 66 كيف. دونك تحية كبيرة ليكم الناس الكل، وفما شكون اللي تسمع فينا وهي تخدم تقولي أنا قمت من الأربعة متاع صباح والخمسة متاع صباح ونخرج بكري ونهز صغاري للكريش. دونك نقول لك إن شاء الله ربي معاك ربي معاكم الكل نسي ورجال، خاطر كيما فما نسي مضحية كيما فما رجال قاعدة تضحي زيدة. دونك تحية كبيرة للجميع، أنا معكم حتى للحديش في نهارك زين. وقيد تسمعونا في الميتيو.
0: ميتيو
4: ميتيو
0: ميتيو.
3: طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، تدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط البرد، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل ضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية اللي تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر مضطرب بالشمال قليل الاضطراب، فمحليا مضطرب بالسواحل الشرقية. الحرارة في ارتفاع طفيف، تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 39 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور شهيلي محليا. تجدون كل تفاصيل الطقس في صفحتنا الرسمية أكسجين تونسي، المصدر هو المعهد الوطني للرصد الجوي. مرحبا بالجميع.

0: جيتي
1: احلى صباح على اكسجين افرن احلى صباح
2: في رانيمي سباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرج دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك أقرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيم يهنيكم. تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدل لكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23-380-584 وإلا 92-374-119.
3: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصرياً على ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديا وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديا عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
4: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
5: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة لسنة دراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
6: اسنيع يتابع الضمان
7: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان.
6: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام اثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو تو كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
7: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
6: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
8: نحب احسن سوا واعز ما فما في ليزيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك، وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57-039-00-00.
9: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. معني ابت سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينة، مجموعة واسعة وكبيرة من قطع الغيار الاصلية بيجو سيتروين دي اس و بي. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارانتي على طول العام. بروموسيون اي رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابت سوبا ديستريغو يرافقو وبنصيحة الكرهبتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبة راس الجبل. انفولاين 70-146-598 وإلا 98-136-449. تشمو تكلمونا زادة على 98-136-449. 136-448 وإلا 27-957-623.
0: المولد فرحة هل علينا وصلت على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بصلاة على النبي المختار صلوا عليه وزيدوا وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البيجيهاش السنة فرحتين، فرحة ملوك هالبنينة كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. أي نعم، فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى، كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو بداية من نهار الاثنين. 300 دينار أدوات مدرسية، والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بيجيهاش، عمارة الدهش بنزرت حي النخلة. أقضي قميتك والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك، وتليفونك مشرجي بحذاك والسنوري قوية. ألو، راك ربحت معنا، تنجم تسمعها كل عشية. المولد مع البيجيهاش، فرحة الديار العامره.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr
1: أكسجين FM.
2: أكسجين FM بالصوت العالي. أخبار أكسجين FM. مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين FM. على الصعيد الجهوي وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية لشؤون الثقافية ببنزرت، تتنظم دار الثقافة غار الملح بالتعاون مع مركز التكوين المهني للصيد البحري في غار الملح والغرفة الفتية الاقتصادية بغار الملح الدورة الثانية للملتقى الدولي للفنون التشكيلية معالم وألوان تحت شعار مينا الرمادي تزهر للحياة. والانطلاق باش يكون اليوم الجمعة 21 أوت ويتواصل لغاية نهار الأربعاء 26 أوت الجاري باش تشارك في التظاهرة الدولية هذه 5 دول عربية، وتختتم الندوة الدولية بانطلاق ميثاق غار الملح للفن والبيئة والإعلان عن محور وشعار الدورة الثالثة حسب ما أفادنا به المندوب الجهوي للثقافة ببنزرت السيد فوزي بن جيرات. وفي موضوع آخر، أعطى والي بنزرت السيد سالم بن يعقوب نهار 14 أوت الجاري إشارة انطلاق أشغال صيانة وتهيئة وتعبيد لعدد من الطرقات والأنهج الرئيسية والفرعية ذات الكثافة السكانية والحركة المرورية والتنموية والمدرجة ضمن البرامج الاستثمارية لكل من مصالح بلديتي بنزرت ومنزل جميل، وذلك بحضور الكاتب العام لولاية بنزرت السيد عبد اللطيف حميد. وفي مدينة بنزرت تولى والي الجهة بحضور الكاتبة العامة المكلفة بتسيير بلدية بنزرت السيدة إيمان الزواوية الوقوف عند الأشغال الجارية لتهيئة وتعبيد الطريق الحيوي بحي النخلة وتعبيد الطريق الحيوي هذا بحي النخلة، وأوصل مصالح البلدية والرقابية بالحرص على إتمام الأشغال الفنية بالسرعة والنجاعة المطلوبتين ولا سيما بالجودة المطلوبة. مع الإشارة لأنه أشغال التهيئة والتعبيد للطريق تندرج ضمن برنامج استثماري بلدي أعدته مصالح بلدية بنزرت تعادل كلفته المالية ما يقارب 6 مليون دينار فاصل 6، ويتضمن التدخل ما يزيد عن 14 نهج وحي بكل من معتمديات بنزرت الشمالية وبنزرت الجنوبية وجرزونة، وهذا على مسافة خطية فوق 4 كيلومترات. كذلك أشغال تعهد وتجديد شبكة الإنارة العمومية بكلفة مالية تعادل 235 ألف دينار، وتواصل أشغال صيانة لمجموعة من الطرقات البلدية بكلفة مالية تقارب 600 ألف دينار، من بلغت نسبة تقدمها 60% مع برمجة اعتمادات مالية تعادل 600 ألف دينار لإتمام بقية الأنهج والطرقات التي لم تبرمج في إطار الصفقة الأولى. أما في مدينة منزل جميل، عين والي بنزرت بحضور معتمد منزل جميل السيد محمد بن جدو والكاتب العام المكلف بتسيير بلدية منزل جميل السيد محمد القوسري الانطلاق الأشغال في الجهة. وصادقت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية في مدينة بنزرت البارح الخميس لدى اجتماعها في بقر ولاية بنزرت على الختم النهائي لعدد من المشاريع العمومية اللي تم استكمال إنجازها من داخل الدور الاستغلال والوظيفية الكاتبة الوظيفية الكاملة بكلفة مالية تقارب 7 ملايين دينار فاصل 2 حسب ما أوردته الصفحة الرسمية لولاية بنزرت. ومن بين المشاريع المصادقة عليها كان الختم النهائي لأشغال تجديد وتعبيد مجموعة هامة من الطرقات المدرجة ضمن البرنامج الاستثماري لبلدية راس جبل بكلفة تناهز 570 ألف دينار، والختم النهائي لصفقة إنجاز تجديد الأنظمة الكهربائية والألية للجسر المتحرك ببنزرت بكلفة مالية تعادل 4 ملايين دينار فاصل 63، إضافة على الختم النهائي لمشروع تهيئة وتعبيد مجموعة من المسالك ضمن البرنامج الجهوي للتنمية بمعتمدي تغزيلة. وأبرز رئيس اللجنة الكاتب العام لولاية بنزرت أنه مجمل المشاريع والبرامج المصادقة عليها تندرج في إطار حرص السلطة الجهوية على دعم منظومة العمل البلدي وتعزيز البنية التحتية والإدارية والخدماتية والتجهيزات الجماعية بكل من معتمديات ولاية بنزرت. وعلى صعيد الوطني، قال رئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول تعجيل سيد خالد بتين البارح أنه بعد التفاوض مع سوق شاحنة نقل المحروقات تم إلغاء الإضراب الفجئي. وفي تصريح إعلامي ليها قال أنه المفاوضات مع المضربين أسفرت عن رفع الإضراب وأقناعهم باستئناف عملهم والعودة إلى تزويد محطات الوقود بصفة عادية. وللتذكير فإن سواق نقل المحروقات يطالبوا بتحسين وضعيتهم المادية والاجتماعية وتفعيل محاضر جلسات سابقة. وتحت شعار مقصد حفظ النفس في السنة النبوية الشريفة، افتتحت البارح الخميس بمقر ولاية القيروان أشغال الدورة 54 للندوة المولدية، وذلك بحضور وزير الشؤون الدينية أحمد البوهيلي ومفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود وولي القيروان وعدد من الإدارات المركزية والجهوية. ويناقش المختصون وأساتذة من جامعة الزيتونة على مدى يومين موضوع مكانة النفس البشرية وسبل حفظها وصون كرامتها في المنظور الإسلامي من خلال مقاربات شرعية ومقاصدية وحضرية وقانونية، فضلا عن بحث علاقة النفس البشرية بالتحديات المجتمعية والإنسانية الراهنة، حسب أفاد نبيه الشيخ حافظ غرس الله. وعلى الصعيد الدولي، قال نددت وزارة الخارجية الإيرانية البارح الخميس بأحدث العقوبات الاقتصادية والتجارية الأمريكية، وقالت أنها تستهدف عموم الإيرانيين وتصل إلى مستوى الإرهاب الاقتصادي. وحذر رئيس الإغاثة الطبية في قطاع غزة البارح من تدهور غير مسبوق في أداء المنظومة الصحية في ظل النقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية في غزة. كانت هذه أخبار أكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة مستعملي طريقة إلى ضرورة وضع حزام الأمان داخل وخارج مناطق العمران. سلامة وفي الأمان.
3: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز و 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: جون اليوم يحب يتهنى على الكاريير، الدار، البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون. برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
1: السلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
2: اي بابا تفضل.
1: الكهرباء هزتها المرأة باش تعمل لها انترتيان. ربي عينكم التاكسيستية، نهار كامل وانتم في الكياس.
2: عمالة خدمة الكياس لازمها صنعة. راه
1: صنعة كيفاش؟
2: ايوا شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسليراسيون والفريناج، وهذا زاده يخليك تنقص من الغش والتنرفيس.
1: كلام سهل، اما هاد شكون يطبقوا؟
2: اي ما هو كي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المازوت نولي نسوق هكا.
0: بالسياقه المتزنه والاقتصاديه تنجم تتفادى زياده في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
3: مع جي ام في ديما فما جديد. للتوانسة المسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفيو قبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج متاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ام في كلوب برشا امتيازات حصرية تستنى فيكم. كانت ريزيرفيو الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. ميلا فيش تستناو، ريزيرفيو من توا على جي ام في بوان كوم.
4: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118

0: 232 98 118 231 الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس دي مين.
1: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
2: أوكسيجين أف أم تقدم لكم سيف صني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار 26 دينار 40 دينار مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
4: طاقتك. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت بجانب محطة تاكسية سكمة قبالة مقهى السرور، وإلا كلمونا على 29 042 249 وإلا 21 443 055.
5: وقت ريحة المولد تفوح في الدار، أكيد زكوكو من محل تجميلي تختار. مع محل تجميلي تلقاو كل ما يلزم المولد، عصيدة زكوكو، البوفريوة، بيستاش، الكاكاوية، الجنجلان والزينة، الفيكي والحلوى، الكل موجود. ما تضيعش وقتك بين المحلات، ديريكسيون جميلي والقضية تقضات. أسوان مدروسة، جودة عالية وسلعة فرشكة باش زكوكو يتعمل على أصوله. مع جميلي ما تخير عليه حتى محل. مع جميلي ريحة المولد بدات.

0: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: من سبعة للحداش معكم في نهارك زين إذاعة أكسجين أفام ثقافة رياضة فن أعلام كل الأخبار الجوية الوطنية والعالمية تلقاوها حاضرة معنا على امتداد ساعات ليميسيون تاعنا اللي تتفاعلوا فيها معنا على 31 10 80 53 53 51 53. سمعتوا ألف اليوم في الموعد الإخباري للسبعة ونص دو روتور جندوبي. أهلا وسهلا مرحبا.
2: أهلا وسهلا نادية، شهر نهارك أسعد الأيام، تحية كبيرة لكل أوفياء إذاعة أكسجين أفام ونهارك طيب سي هشام الجميلي، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا بالهش
3: الهش. صباح النور صباح الخير. توحشكم بالحق، يعني هي أسبوع برك ما حضرتش لكن أطولت المدة، حسيتها مدة طويلة برشا.
1: مرحبا،
3: تحية طيبة لكل مستمعي أكسجين أفام. نحب قبل ما نبدأ وربما نقدم تحية كبيرة وكبيرة برشا للتاكسيست اللي ركبت معاه في مدينة بنزرت. نلقاه ماهوش حاط لي إذاعة مثلا، ما حطش شيء. قلت له حط لي إذاعة نابورت لاكير، حط أكسجين وقعد يشكر في أكسجين كذا. فحبيت من غير ما يعرفني في أكسجين نحكي لك من الأول وبعدين ربما إيه، حبيت نقدم له تحية. اسمه مراد، قلت له باش نذكر لك اسمك يا مراد. اللي عجبني فيه الأسلوب نتاع حديثك، التربيه، أخلاقك، سمو برشا يعني بالحق في كل قطاع ثم البهي والخيب. اليوم كان اللي قام مع إنسان بهي برشا هو مراد التكسيس في بنزرت، فمن خلاله هو نحييو جميع سواء سيارات الأجرة في ولاد بنزرت وعموم تونس.
1: سي مراد نسلم عليك برشا برشا ونقول لك إن شاء الله تقعد من المستمعين الأوفياء لإذاعة أكسجين أفام. وراو كي تطلع في تاكسي وتلقى كما تفضلت وقلت هشام سمو رقي في التعامل وأخلاق تكون نبيلة من قبل الشوفور اللي هو موجود في التاكسي، تحس بال ارتياح.
3: اكيد
1: راي وسيله نقل التاكسي
2: وقت
1: تتمنى جوستمون تاكسيات لك. ساعات تطلع تلقى شوفورك المنشفه هكا تبدا على كتفه، ريحه التاكسي تبدا محليها، التاكسي تبدا نظيفه، هو يعرضك هكا بالابتسامه وبالرقي وعسلامه ومرحبا وتفضل. تقول ما ساب كيما قلت انت يا ألفة تاكسيستيه الكل كيف يسوى نفس الاموال. حبيت نقول ان سي مراد اكيد يحترم مهنته، لو كل انسان يحترم مهنته ويحترم المحيط اللي هو فيه يلقى كل الاحترام. دونك تحياتي واحتراماتي ليك يا سي مراد.
2: تحيه كبيره لي وراو
1: احنا الغرام يا مقرب البعيد.
2: اي فما واحدة فما اغنية اخرى قلت
3: اهم
1: اي من سنت بل بعوني شوية
2: فما اغنية تزيد غني لها هي التاكسي. اي تقعد تستنى باش تجي تاكسي توصلها. احنا رنا للمواطنين اللي نستعمله في تاكسي، رنا احنا شركاء مع تاكسي.
3: اكيد
2: روكي نركب في تاكسي راني انا معاك فيها، ماذا بيا كي نركب نلقى فيها كل الظروف المريحة باش انا نركب ونوصل ولا نسمع موسيقى.
1: سبيسيال ديديكاس لسي مراد.

0: يدك سي الغرام هذي سي رجل
1: التصوير.
0: نعم
1: ربما حبيت نكبر الفكرة يعني ونقول في الاخر المواطن شنو يحب. المواطن التونسي راه في بعض الاحيان يتهمو انه عصبي انه تصير في بعض الادارات احداث كذا مواطن يعتدي او مواطن يتكلم. راه في الاخر المواطن كي يمشي للاداره التونسيه يحب راه الاستقبال حتى لو كان تقول له ورقتك مش حاضره راه يخرج فرحان لو كان يلقى الاستقبال. وكيف ما اليوم قابلت مراد وروى برشا كيف ومش مراد برك
2: قص على ذلك.
1: كيف ما ثم في إدارتنا ناس طيبة. أنا ما حكيتها في النهار لحد وجبت المستشفى العسكري بتونس واللي من خلاله هو نحيي الجيش الوطني ونحيي جميع العاملين في المستشفى هذه كل استقبالك الكلام أكل الأجوبة كل الناس تسيب خدمتها وتمشي معاك. راني مواطن عادي ما يعرفني حد دخلت نسأل بالله هذه وين هذه وين يمحلهم الناس الكل بالحق. في الاخر تفرح حتى كما قلتك خدمتك ما تخدمتش او ورقتك ما حضرتش لكن تروح فرحان. شنو المشكل لو كان تيجينا المواطن نفرحوا به راي الكلمة الطيبة راي قادرة انها تصلح كل شيء وتعدي اي مشكلة كانت.
2: انت جبت على المستشفى العسكري
0: بعد بوانكتوي يا جماعة رانا توسعنا برشا كوتكور خلي مواضيعكم لبوانكتوي يديكم ربي كوتكور محمد رشدي اللي مختارك.
1: ايه محمد رشدي الفنان الشعبي المصري الكبير اللي في يوم ما كان مزاحم كبير اللي عبد الحليم حافظ العنادي بلا اسمر محمد رشدي اخترنا له اغنية كعب الغزال.
0: كعب الغزال محمد رشدي في الكود كور. نرجع لكم بعد شوية في بوانكتو
3: كود كور

قبل ما تكون جمعية تونسية هي بلاد، بلاد علمت رجالها كيفاش البحر ما يخوفش وكيفاش الريح يدزك القدام، خاطر ما بتعرف ولد الموج يطلع عوام. مش كل مدينة تعرف كيفاش تخلد أساميها، أما فما أسامي ما تنطقهمش الناس كان بفيرتي. هذم الناس البلدية، ولاد الحومة واللعبة الشعبية. من هنا خرج الأصفر واللكح، لهنا الشي يجري في الدم والناس معاه تنسى دعم. هيا شد عندك معاك يتعدى عمري، بديت معاك من صغري نكمل معاك الكوب. حكاية غرامي حاول كان تقرأ بصر وتفهم المعاني، وانتي أفيون في راسي عمري بلونك متراسي. جامي ننسى القضية، خاطرنا سينياتور بنظرتي. معاك يتعدى عمري، لكلنا أبونات.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من بيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، أسبيراتور، مارتو، بونسوس وسوفلور، ديسي إلكتريك ودي جنراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ملا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.
1: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11.

0: عارف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: هش صار هش صار مع هشام ايش صار؟
3: هش صار مع هشام ايش صار؟ ايش محضرنا سي هشام؟
2: في حومتنا يا نادية كان يعيش راجل اسمه عمل منصف. عمل منصف كان يخدم نهار كامل باش يوفر احتياجاته لدار ومرته وليداته. ما كانش غني، ما كان عنده حاجة أغلى من الفلوس، قلب كبير وكرامة وعزة نفس. وكان عنده جار في الفيلا اللي مقابلة اسمه سي فتحي، كان راجل لبس عليه تندغة ما يعرف طرف غلاهوي، وكان هكا يحب المظاهر ويحب الناس تحكي عليه اش قالك واش قال عليك. احسن فيلا فيلا سي فتحي، احسن كرهبه كرهبته. وخلي عاد اذا نهار عاون حد ام محمد تسمع وهو يمشي ويحكي راني عاون تفلين، وكان مش انا راه مات بالشر، وكان مش انا راه دخل للحبس، كان مش انا راه ولادو خرجوهم من المدرسه. تي ساعات كان يحكم على عاونهم باش هما بيدهم يحكيوا عليه ويذكروا محاسنه. تتعدى الايام ويمرض عمل منصف ويشد الدار، ولا عاد لا خدمه لا قدمه، وظروفه ما عادش هي، ولقى روحه في ازمه كبيره وهو حاير اش يعمل ولا لشكون يمشي. سي فتحي سمع شي باللي صار لعمل منصف، اي هز روحه ومشى يزور فيه، ومن اللي دخله هو يحكي على روحه اش عمل مع فلان وفلتان حصيله ما خلى حد ما جبدوش. ومن ثم تلفت العمل منصف وقالوا انا مستعد نعاونك ونقف معاك في هالمحنه، اما نحبك تبقى تتذكر اللي باش نعملهولك، وكالزم كتراني تجي تبوس لدي. ما في أبيس كان قلت فيها كلمة خير باش الناس تعرف قيمتي والخير اللي نعمل فيه. عم المنصف ما عجبوش كلام سي فتحي وما قبلش على روحه انه يذل وتيح كرامته باش يخرج من أزمته. قال سي فتحي اللي يحب يعاون عمره ما يذل اللي باش يعاونه، لكن مع شكون تحكي؟ وتتعدى الأيام وتتنفن في أمور وعمل منصف وتتحسن أمور المادية بالقدا بالقدا، لكن في المقابل سي فتحي يتعدى بأزمة خائبة بعد ما خسر في صفقة كبيرة من صفقاته اللي كان يعمل فيها. عمل منصف مشاله وواساه وقالوا إنه جاي باش يعاونه باللي يقدر باش يخرج من أزمته. وسي فتحي تفكر عاد أش عمل معه قبل، فقالوا والمقابل شنو؟ ثم عمل منصف وقالوا المقابل إذا ثم مقابل نستناه من عند ربي سبحانه. ويزمك تعرف انه الخير الحقيقي اللي تعاون به الناس ما هوش في قيمته، اما في الطريقة اللي نعطيوه بها، لانك تنجم تنقذ انسان من موت الجوع، لكن بطريقتك تنجم تقربه من موت الذل بكلمة خائبة او تصرف مش في بلاسته. والانسان كرامة اذا طاحت ولا ضاعت حتى شيء ممكن يعوضها.
3: نعم اكيد انا معك، وهذا الدرس معناتها نعرفوه. حتى اذا كنا نحكيو دين سي هشام يقلك الاخلاص في الدين، والا فما حاجه اسمها الستره، ستر الطاعه. يعني لهنا حفظ، اذا كان باش تعمل اجر يزمك ما تقولش على اسمك لاش عملت لاش ما عملتش. كتمان العمل الصالح في الاسلام، نحن مسلمين نعرفو من اعلى درجات الاخلاص و فعل الخير لأجل الشهرة، وإلا فعل الخير باش يقول والله يعطيها نادية يعطيها الصحة عملت، وإلا كتصاور تعمل الخير وتتصاور وتحبط. يعني احنا حتى عنا أمثال شعبية تونسية نستعملوهم ورثناهم، نسمعوا كباراتنا يقولوهم. سي هشام يقولك أعمل الخير وارميه في البحر، وإلا أعمل الخير وانسي. يعني توا نهار آخر علاقتك بربي حاجة أخرى. يعني هذوما أمثال شعبية تدعو إلى العطاء النقي والابتعاد، كما ذكرني مش عم منصف
2: فتحي،
3: فتحي عم فتحي انه يعمل عمل صالح ويستنى باش يلقى مقابل انه يتظاهر ويتفاخر. والا
2: المشكله انه النوعيه موجودين منه
3: اسمه برش. خير بالبندير اللي ما يثمرش عملت خير بالبندير، يلزم انت تعمل في الخير والناس تبندر وراك. يعطيك صحة بارك الله فيك، برشا تساور هاو عمل هاو قد، وفي الاخر تلقاه لغرض ما يراو مش الربي اللي يعمل الخير الربي يسكت، أما اللي يعمل الخير بالبندير من بعد تمشي تمشي تمشي تبع ثنيت وتلقاها يا إما ناوي على حويجة على منصب معين.
2: صحيح أه؟ وإلا هذيك طبيعة لأنه ثم ناس موجودين في حياتنا وقاعدين نقابلوا فيهم نادية رو قد ما نحكي لك وشوية ربما ما عندهمش نوايا انه كما قلت انت يتحاصر على منصب ولا كذا، لكن الشعور اللي يحسه هو بالنسبة لي هو وقت اللي الناس تحكي عليه والله قاعد يعاون وقاعد يمد، وإلا كي كي كي كي يصور الإنسان اللي يعاون فيه ولا يصور الإنسان اللي يعاون فيه وإلا يحكي يشوفوا معدك يحكي وأنا عاونت فلان أنا مديت لفلان أنا عملت فلان ويذكر الأسماء في بعض الأحيان راهو مش هذية مش هذية أخلاقنا في النهاية. لا. يعني إذا تحب تعاون إنسان المفروض عاونت باليمين اللي صار ما تعرفكش إيش عملت.
3: لا.
2: احنا مشكلتنا ليه اليوم نحبوا الناس كل تسمع نحبوا نذلوا الناس نحبوا كي تسأل عليش يقولك ليه ما أنا وريت باش نشجع الناس الأخرى باش تعاون.
3: نعم دونك الحقيقة حبينا معناتها نعطيو مثال شراو مش درس أما نحكيو مع بعضنا احنا وانتوما بما انه احنا زاد على ابواب عودة مدرسية وفما استعدادات للعودة المدرسية وفما معناتها مبادرات اليوم من المجتمع المدني والمنظمات والجمعيات باش نطبقوا مبدأ تكافؤ الفرص والصغيرات الكل يرجعوا يقراوا في ظروف تكون طيبة وعندها هم المستلزمات راهو نحطوا اليد في اليد. اليوم سي هشام انت لهنا تلبس لي الكاسكيت نتاع المربي واكيد نتصور راه كيف كيف بعض الزملاء اللي توصل انت من جيبك تشريك الراس القسم ومن جيبك نعرف اللي برشا مربين ما يحبوش يقولوه الكلام هذايا لكن راهو نلقاو تلامذه في قسم ما ينجموش يشريك الراس قسم
2: موجودين
3: ما عندوش كوس باش يدير ما عندوش
2: المدينه ولا في الريف
3: ولا في الريف موجودوش
2: حالات المدينة متفرهدين كذا كذا باه منيش باش نحكي على علاقة المربي بالتلميذ لأنه في إطار القسم هي علاقة المربي بابنه أو أحد من أبنائه دونك ما نحكيوش عليها الحكاية هذه لكن خلينا نحكيو كما قلت أنت مناسبة مهمة ومهمة جدا العودة المدرسية وكما قلت برشا صغار وبرشا عائلات غير قادرة على مواجهة العودة هذه نتمنى أنه الجمعية الكل تخدم الـ الـ الـ الـ الـ الأفراد الأشخاص الكل تقف معها العائلات الموزة
3: والدابة
2: الصغار اللي ربما ما همش قادرين لكن ما ننساوش انه الانسان سواء كان صغير ولا كبيرة الانسان كرامة الانسان عزة نفس يعني قبل ما تودوا بالكتب قبل ما تودوا بك الكرتاب قبل ما تودوا بالحواجة اللي بشي يرجع بها للمدرسة احترم كرامته احترم عزة نفسه ما نذلوش الناس على جال كتاب ما نذلوش رو هذاك الكل يبقى في الذاكرة متاعك الصغير ويوم ما كي يكبر يقول أنا في يوم ما وصلت لكن تعبت من ناحيتين تعبت من الفقر وتعبت من الذل الفقر الناس كل نعيشوه وناس كل نتعاملوا معاه وناس كل ونجموا نجوزوه لكن الذل اللي ربما وكلمة كبيرة هي ربما أنا ما حبيش نستعملها لكن فانت كنت هذيك الحقيقة دونك الصغيرات ولا العائلات اللي بيش نعاونهم نحترموا عزة نفسهم نحترموا كرامتهم من غير تشهير من غير
3: لو كنقولوا إهانة كرامتهم سرية تامة دون تصويرهم احنا قديش من مرة راو مش ميزو كرتابة فيها الكتب ويصوروا كالصغير معناتها المد التضامني الحقيقي هو انك تقدم المساعدة للمحتاجين للفئات الضعيفة الهشة الموزة دون تصويرهم وإهانة الكرامة متاحهم وزيدة تحفظلهم كرامتهم انكم تقدموا لهم مساعدات تكون لائقة
2: يعني
3: هذا لو بلوز امبورطون معناتها تكون والاخلاص راه والاخلاص في كل شيء في حياتنا حتى في العمل الخيري معناتها ابقاء اكل مساعدات السر اللي يضمن انك عندك النقاء نتاع النية صفاء النية الهدف نتاعك هو هدف يكون نبيل ولهنا نرجعوا للقصة معناتها تاع منصف اللي حكيتها انت الستر على الفقراء انك توجه لهم الدعم يجب ان يكون مصحوبا بالستر التام انا مع الستر ونحترموا ظروف المعيشية للناس بخاطر فما بدائل اخلاقية سي هشام اذا كان ما فماش في المعاملات الاخلاق تكون موجودة كل شيء تحفظ
2: اخذر لي رو بعض الحكماء يقول لك الانسان اخلاق
3: نعم
2: الأخلاق
3: ومازال الخير في الدنيا.
2: لا لا الأخلاق يحطونها رقم واحد.
3: أي بتبيع
2: نزيدوا الإنسان إمكانيات مادية نزيدوا صفر فصار عشرة. الإنسان هيئة وملابس جميلة نزيدوا صفر فصار الإنسان مية.
3: نعم
2: لكن لو كان أكل الإنسان هذاك نحيوا له الأخلاق
3: يقعد برشا صفرات سمحوني.
2: يعطيك الصحة
3: هيك هاو
2: وصلت
3: وصلت وين وصلت الحكاية؟ وصلت التوابير غضب اختناق مروري انهاء الاضراب المفاجئ لناقلي المحروقات. البارح ما فماش شكون من اللي ما عاشش وضعية صعيبة وعاش الاختناق بأتم معنى الكلمة. انا قلبي معبي على اللي صار البارح
2: والله. بعد اذنك انا باش نتناولها من جانب اخر لانه باش نقولوا اضراب فجئي هذيك امور تتجاوزنا ربما تم الاداره او الدوله او كذا رغم انها مستني مباشره كمواطن. باش نقولوا هالتوابير وهل لابد ان الانسان التونسي المواطن التونسي وعلاش اكدت على كلمه المواطن التونسي؟ لانه المواطنه هي انك تحترم المواطن الاخر تحترم التونسي الاخر. كيفاش نحترمه في حكايه كيف هكايا؟ اذا صار اشكال او انه ماده من المواد ربما مهدده انها باش تغيب على السوق ونهار اثنين ما نعرفوش راهو الجشاعة متاع البعض انها تحاول تتحصل بكميات كبيره على الماده هذيك راهو هو اللي دخلنا في ازمه.
3: انا راني شفتها من البارح كيفاش عبي وكرهبهم وهيزين بدر معاهم.
2: صحيح.
3: ايه ويش نقول لك
2: والله العظيم لو انه انا كالعاده مثلا انا نصب 20 باريكزوم نصب ب 20 والاخر يصب 30 يصب 30 صدقني تتعدى مده ثلاث ايام جمعه جمعتين والازمه ما نحسوش بها.
3: لا علاش سامحني احنا عندنا في ثقافتنا هذا
2: معلش.
3: احنا السكر شريناه ب 3000 ندورو من الغرف الفاس للغرف الفاس ومن عطار العطار وبصفوف نهار كامل باش نلمو السكر. السميد الناس تقاتلت على السميد الفارينه الزيت هذا كل صار معانا راهو
2: علاش نحكي لك
3: وما تعلمناش ما تعلمناش. شوف سي هشام احنا التنكيل بالمواطن صار كيفاش في محطات الوقود راو تحت درجات حرارة قاسية صعيبة ناس على أعصابها بونيا خنيفري حس صف داخل بعض ولهذا يحب معناتها يدخل الأول باش يعبي ليوفا خاطر نرجعوا للي كان يعبي بعشرين يولي يحب يعبي بلان واللي كان
2: خمسين
3: يعني ساعات عبث شفنا سامحني في الكلمة تبوري بعشني زيدا في الكيوسك معناتها بعد ما نتفضحوا خاطر هذه صور قاعدة تدور معناتها وش يشوفها راهو العالم الكل على بعد ما نقولها نتفضحوا إلا ضرب فوش يغير مفيش وناس سمعت ومسجات ويجريوا للكيوسك إنهاء الإضراب اللي هو غير قانوني يا سي هشام ما فهمتش أنا تنازل اهدية رحمتونا علاش توصلونا للي وصلنا له ومن بعد تنهيو الاذرة يخي لعبة احنا تقولي انت المواطن التونسي نقولك الضحية التونسي
2: الضحية
3: التونسي جراء الانقطاع المتكرر للكهرباء فما ضحية بر المواطن التونسي اللي تضربوا له فريجيدير واللي تضرب له فريجو واللي تضرب له دي بي سي واللي معناتها عنده ماكينه يتنفس بها تقطع له النفس ومات واللي والغلاء نتاع اسعار الدواجن اليوم والدجاج اللي ما فماش جراء شنو جراء الانقطاع المتكرر للكهرباء والدواجن واللي وانتها قطع الدواجن الاضطراب اللي صار فيه والدجاج اللي مات اليوم شكون اللي قاعد يخلص في الفاتورة
2: والأسعار الجديدة
3: شكون يخلص في الفاتورة
2: تكثر بتبيع المواطن التونسي.
3: أنا البارح قلتها واليوم نعاود
2: حبينا ولك
3: البارح بلاغ وزارة التجارة يقول لك تسعيرة الماء الجديدة يا سيد وزير التجارة يا سيد المدير الجهوي للتجارة ببنزرت يا أخي تسعيرة جديدة انتوما كيما قريت لك مونتاغ البارح برمشي للحماس شوف اسكو قاعد يبيع بيها ولا يمشي للعطار شوف اين البارح عطى وقفني يا مدام نيجي ولا يمشي على سقاية قلت له تفضل هو يعرفنا ووفي لي اذا اكسجين فاهم وعنده حانوت قال لي تمني مدام نيجي اين من الدب وشريت ستيكة الماء صغيرة ب6000 قديش باش نبيع 5500 الميل كبير بقديش باش نبيعها؟ قال لي اسكو بالبلاغ هذايا نتاع وزاره التجاره انا كحنود، قال لي صغير نسترزق، عندي امراه مريضه عندها كانسير ان شاء الله ربي يشفيها، وعندي بنيه تقرا في الفاك، وعندي ولد انا، باش نجم ان نحترمها تسعيره هذه؟ يا اخي الوزاره احترمتني انا كعطار صغير نخدم على روحي، نحب نامن معناتها رزق عائلتي. اذا كان الوزاره احترمتني بمعنى، قلت له كيفاش باش تحترم؟ قال لي توصل لي ستيكه الماء بحقها
4: صحيح،
3: باش انا نجم نبيع بتسعيره هي فرضتها. اما اذا كان انا الدبويت والناس اللي توصل لي في ستيكه وسنين وثلاثه وناخذ فيهم بشق الانفس، ها مع طارق قال لي بجنبي ما يهبطوا لهمش ماء. بربي قال لي يا مدام نادي احكي فيه الموضوع الصباح، راني نبدا نسمع فيك. انا وصلت لك صوتك خويا،
2: انا ومن خلاله هو نحب نوصل صوتي وصوت الناس الكل. لكن معلومه لوزاره التجاره ودعوه في نفس الوقت، يا وزاره التجاره راهو دورك ماهوش اقرار بعض المنشورات نتاع اسعار والا تحديد الاسعار نتاع بعض السلع، لا يلزمك المتابعه، والمتابعه الميدانيه سينارة ما عملنا حتى شيء.
3: شو عنا مافيا السكر
2: ومافيا ما ليش؟ اذا انت باش تعمل على وعي، سامحني، اذا انت باش تعمل على وعي البائع، على وعي المواطن، على وعي كذا، راهو ما هو باش يتحسن حتى شيء، باش نعيشوا في الفوضى. لابد انك تمارس السلطه نتاعك على الميدان وتراقب. اما هذه باش تقول لا انا حددت الاسواق والمفروض انتم ما تبيعوا، وين تبيعوا؟ السيد يشري فيها من الدب ومن السورس، يعني تقول ب 6000 يعني الدبوزه بدينار، وانت تقول له لا بيعها ب 900 ولا 950 كيف تجي؟ وبعدش تهبط على السيد هذا الزويد هيك الحماس هذاك الصغير وتقول له مش نعمل لك اختيار تيل مونتون وكذا كذا، عليه؟ دونك نمارسوا دورنا الرقابه على الميدان. نحبوا نراووكم ونراووكم، والغريب انه ما نراووهم ساعات كان عند الحماصه ولا عند متي ريستورون، لين مارسوا السلطه، اعطيني نشوفك في دبو كبير.
3: راهو زمن التبوريبه على الدوله والمافيات اللي تتحكم في الدوله وتحويل المواطن الى رهينه سياسيه، احنا في بينا في تونس في 2026 هذايا قطعنا معاه، وفي هذايا قطعنا معاه وفي مشي، معناتها اليوم المواطن اللي يتحول الرهينه. اوكي نعرف اللي برشا منكم قاعدين يسمعوا فيا تو شو يقولوا لي فاش قاعده تحكي يا مدام، راهو الاضراب حق دستوري. انا معاك انه الاضراب حق دستوري اي ما مقدس، لكن مقيد ب نواصل معاك، نمشي معاك في الفكره، نحترم انه الاضراب حق دستوري، لكن مقيد بقوانين تراعي مصلحه المواطن.
2: أكيد.
3: احنا زاده مصالحنا ما تذيعش، شو الناس كله لايزي مقيل معناتها ما ينجمش يرقد على خاطر الضوء مقصوص، ما ينجمش يحل كليماتيزور سيونسوني كي راح مسعتين، ولا يزي مسعتين يخرج فيك غرغور القايلة اسمع يلي ما تسمعش، ويشد معناتها الصف، ومن بعد ليرا وبعد ما شديتوا الصف وعروقات وتبوريب وضرب بونيا وما فماش ليرا. انا
2: شوف هو في
3: اضراب فوش ايه
2: في مسألة الاضراب، الاضراب بصفة عامة، مش نحكي على اضراب هذا برك، بصفة عامة عنده شروطه القانونية، الاجراءات القانونية والاجراءات الشكلية بتاعه لابد انها تحترم، لكن في حالة الاضراب واحترام الشكليات لابد لهنا نكونوا زادة نلقاو التوازن. من حق العامل انه يبحث على تحسين وضعيته، لكن في المقابل المفروض من الإدارة أنها تفتح باب الحوار، ما قلناش تنفذ لأنه نعرفوا ثم إكراهات بالنسبة للإدارة ما تنجمش تلبي كل الطلبات، لكن فتح باب الحوار مع أي مع الناس هذوما ولا غيرهم راهو هو الحل. أما السكوت هذا يصحح راسه منا وهذا يصحح راسه منا، نرجع في الاخر شكون يتحمل المسؤولية؟ المواطن التونسي البسيط. دونك دعوة للناس كل الإدارة إنها توسع لو تفتح باب الحوار مع اي انسان او فئه تعمل باش نلقاو حلول لوضعياتها، العمل كيف كيف والعمال نحترموا شكليات الاضراب، ما نجيوش نعملوا اضراب على غفله وندخلوا البلاد في اشكاليات كبيره كيف اللي صار البارح.
3: وي جوستمون دونك ايتو سي وين كيفاش يقولوها هي وين باش يبكي كيفاش باش يفرق دموع حاجه هكا مثل يتقال، ومش نفرق دموعي ولا حاجه هكا، هو في حيره تونسي الحقيقه. دونك درس اليوم، درس وزقوقو عوده مدرسيه في قطاع النقل. لخبطه
2: لا بصراحه دعوه لوزاره التجاره بالحق لهنا بجديات اكثر واكثر، لانه كيلو زقوق اليوم قد يوصل
3: 56.
2: أنا آخر سوم 56 دينار.
3: 56.
2: هل إنه المبلغ 56 دينار؟
3: 56 دينار زقوقو كهور.
2: زقوقو بركي نحكي لك زقوقو بركي. هل هذا معقول؟ إذا معقول أخرجوا يقولوا أن هذا هو السوم الأصلي والحقيقي، نحكي كسلطة كوزارة التجارة تقول لنا رأوا هذا هو السوم اللي سعرته دولة أو اللي هو فنعرفوا نحن علاش قادمين. ما تقول ليش لهنا رأوا السوم يخضع للعرض والطلب، أنت لقيته ب 56 ما تشريش. احنا مناسبة مولد، ما نحكيش أنا كي مش نشري ولا مش نحكي بصفة عامة، هي مولد
3: زادة
2: سيدي المواطن
3: ما تشريش، العلوش غلي ما تشريش، البنان غالي ما تشريش،
2: مش معقول.
3: شوف عطيني انت مناسبة توا تونسي قاعد مستمتع بها من غير تغصوير يا اخي الحديث هذا توا. انت معايا سيدي هشام؟ ما حكيناهش قبل العيد الكبير، قلنا يا سيدي اللي ما عندوش ما يشريش، علاش تلزم على روحك انت؟ وما عندناش ما نشريوش، علاش احنا نمشيو ناخذوا قروضات والا نتسلفوا والا نقعدوا توا في مولد زيدا كيف كيف قاعدين نكرروا في نفس اي مناسبه وليت في تونس. اي سيدي اي جيوش نقولوا توا ما فماش كراس مدعم وعندنا في اتهشة
2: ما عنديش ما
3: نشريش
2: ما يقراش
3: ما نقريش ما لا زيدا بلي كراس مدعم هو هاو تجبد حديث وي عند شكون موجود
2: بالحق
3: كما كم قلتوا موجود هاني نمشي نشري ما نلقاش انا الكراس المدعم
2: عندي سنوات ما ريتوش
3: انا ما راحش شكون قاعد يتباع كل عام زاد نعاودوا نطرحوا نفس السؤال.
2: دونك شفت محلاها لهنا نفس الاشكاليات تقريبا في القطاعات الكل، حكينا على زقوق، حكينا على العلوش، حكينا على الكراس، حكينا على الماء، حكينا على كذا، راهي مرهونه في حاجه بسيطه هو الدور الرقابي لوزاره التجاره على الميدان. رانا نتفهموا انه الامكانيات الماديه والامكانيات اللوجستيه نتاع الوزاره محدوده ومحدوده جدا، فتخلي ربما عملها غير ظاهر للعيان، لكن هذا ما يكفيش، لابد من ايجاد حلول باش المواطن يحس انه ثم وزاره وراها تراقب.
3: البارح نتحدث قلت البارح النبي صلى الله عليه وسلم واجواء ومولد وتحذيرات كبيره، عايزين نرجعوا لعصيده البيضاء والسميد ولعصيده الفرينه وكل حركه وكل حركه في الدار. يا اخي كتبت لي كومنتير مواطنه مدام زينب قالت لي هاي هاش عمل هانا دبرنا السميد والفرينه ينكلوها زيدا بالمارغرين ما على قليلة ترفع سلتي هاو العسل بستين دينار كيفو كيف كيفو كيف الزقوق يا نادية زيدا عسيدة البيضة قتلي بنيتي وزيدوا الزبدة والسكر ما بترفع سل قتلي الأخرى كيلو جايبتلي

0: ليه؟ وصلنا لمرحلة انه احنا حتى الميسي هشام لو جو عليه بالفتيشة.
1: والله شو أقولك يعني في النهاية، هل انه الوضعية هذه عادية او الوضعية هذه الله غالب مفروض علينا بالسيف الله غالب ظروف كذا؟ لا، الوضعية هذه مش مفروضة مش بالسيف علينا. لو انه الناس الكل تاقف للبلاد هذه، رأو كنا نحكيه على الدورة الرقابي، رأو ما نش نتامه في وزارة التجارة انها ما هيش قاعدة تقوم به كما كنت نقول. راهو الامكانيات الماديه اللوجستيه والبشريه اللي نتاع الوزاره شوي، لكن لابد من ايجاد حلول اخرى بديله. ما نخفوش، مش على خاطر ما عنديش الامكانيات ما عنديش المراقبين ما عادش نراقب. دور الوزارات ودور الادارات انها تلقى الحلول مش تطمن المواطن، لانك انت اليوم ما ثماش علوش سي با غراف، دنيا غاليه ومتفهمين الوضع بصفه عامه، ما ثماش ما ما ثماش درشو كل حاجه، ما ثماش
0: ما ثماش ما هاو خبر هاو في الارتيكل قدامك تي هشام، ملاحقه المحتكرين متواصله، تسجيل 3000 مخالفه اقتصاديه، حجز 186 الف لتر من المياه المعدنيه.
1: شفت كي تقوم بدوره التجاره؟ علاش قلت لك رانا قادرين نعملوا حاجه؟ قادرين، اما يلزمنا على الميدان باش المواطن يحس انه راه احنا رانا ماناش مطالبين انه هذا يزبو يتوفر في الحين. اكيد ما نجموش نعرفوا الكراهيات ونعرفوا الظروف الاقتصاديه حتى العالميه، لكن كمواطن نحب نتهنى، لانه انا عمناو مثلا ما عيدش عيد كبير، نزيد ما نعملش مولد وتدخل في التقاليد نتاعنا، يتنحانا العيد
0: يتنحانا المولد يتنحانا كل شيء،
1: ماهوش هذا الحل.
0: والتدين يقول لك ان الحل يا سيدي خليني نتدين انا وانت، تحب تعرف سي هشام راه تونسي عايش يحب يعيش ويحب
1: برلين عايشين. لا لا لا، احنا في جينا في ظروف.
0: فما كلمه قلت لي سطرت عليها انا، قلت لي التونسي يحب يتهنى، مالوغوزمون ما عادش متهني التونسي، وهذه حقيقه ما نجموش نغطيو عين الشمس بالغربال. السبب الرئيسي في التفكك الاسري اللي قاعدين نعيشوا فيه اليوم والوضعيه الاجتماعيه اللي وصلنا لها هي الوضعيه الماليه للاسره التونسيه. اطلاق كثر، شنو السبب؟ اسباب الخلافات والتوتر الزوجي،
1: الاسباب الماديه،
0: الاسباب الماديه،
1: الاسباب الماديه،
0: ما ينجمش تقع عدم القدره على انه رب العائله يغطي الالتزامات، وهذية تولي فماك المشادات المستمرة
1: ومع ثم الطرف اللي يقبل،
0: وهذية توتر معناتها في العلاقة العاطفية تخلي فما مسافة بين الزوجين، وهنا نبدأ رحلة التشتت الأسري والتفكك الأسري وما ينتج.
1: وإشكال أنه في بعض العائلات نحمل رجل المسؤولية هذية، رغم أنه الطرف الآخر في العلاقة الزوجية يعرف أنه هي ظروف عامة على البلاد الكل، ظروف عامة على العالم الكل مش على تونس برك. دونك علاش نجي ونحملوا المسؤولية على الراجل؟ علاش ما ناخذوش المسؤولية هذه ونتحملوها مع بعضنا بتي تبتي، والحمل الرزين كي نتعاونوا فيه يخف.
0: واضح، يعطيك الصحة سي هشام، شكرا لك، تحية كبيرة للجميع، مرحبا بتفاعلاتكم، ان شاء الله نهاركم زينة.
2: ليتيديون اليوم يحب يتهنى على الكارير، الدار، البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون، برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
3: مع جي ام في ديما فما جديد، للتوانسة المسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش، كانت ريزيرفيو قبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج متاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ام في كلوب برشا امتيازات حصرية تستنى فيكم، كانت ريزيرفيو الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. ملا فيش تستناو، ريزيرفيو من توا على gmv.com.
4: في رانيم إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا، تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش، عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة، تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584 وإلا

0: 92 374 119.
1: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنف. انفو لاين 27 908 060 وإلا 20 834 429.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
3: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.

من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وإحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق. أكسجين أفام بالصوت العالي.

0: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: مرحبا بكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا الكل. طريق السلامة للجميع. جمعة مباركة تسمعونا في دنيا ودين مع فضيلة الشيخ والإمام الخطيب حافظ غرس الله.
2: دنيا ودين،
3: دنيا ودين مع فضيلة الشيخ حافظ غرس الله.
1: فضيلة الشيخ والإمام الخطيب حافظ غرس الله، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك نادية، مرحبا باللي يسمع فينا الكل. جمعة طيبة، جمعة مباركة إن شاء الله للجميع إن شاء الله.
1: من القيروان حاضر معنا فضيلة الشيخ والإمام الخطيب حافظ غرس الله، فما استعدادات للمولد النبوي الشريف؟
4: نعم والله أنا تو موجود في مدينة القيروان.
1: نعم.
4: مدينة الغالبة. مدينة عقبة ابن نافع بجوار الجامع الكبير كما يقولوا القراوة، جامع عقبة ابن نافع كي نقولوا القروان نقولوا المولد النبوي الشريف. القروان قاعدة تستعد وتو حاليا يعني في نجم تقول مهرجان مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم
4: في إطار المشاركة في ندوة سنوية هذه اللي تقوم بها وزارة الشؤون الدينية، الندوة المولدية، واللي سنة كان عنوانها هي حفظ النفس. طبعا واحنا في الأيام المباركة هذه، في اليوم المبارك هذا، في شهر ربيع الأنور، في شهر ربيع الأول، نستعد لاستقبال والاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مولد سيد البشر، مولد خير البرية، مولد حبيب رب العالمين، مولد شفيع الأمة، مولد الرحمة المهداة. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن نفسه، قال إنما أنا رحمة مهداة. بداية نحب نوضح ونقول أنه بدون الإطالة في الموضوع هذا، فمش كنا ديما يقول المولد بدعة والاحتفال به بدعة وكذا، وهذا نقوله هذا أمر لابد أن نقوله فيه كلمة. المولد النبوي الشريف هو ماهوش عيد، ماهوش عيد مش نحتفلوا به ونقوله من شعائر الله. احنا لا، احنا الزوز عيد اللي عنا واللي شرحهم ربي سبحانه وتعالى هي عيد الإضحى وعيد الفطر المبارك، لكن مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهمية هذا اليوم اللي قال فيه ربي سبحانه وتعالى، واحنا النجم ندخل تحت يعني الآية هذه اللي قال فيها ربي عز وجل وذكرهم بأيام الله، باش نتذكروا يوم عظيم، يوم من أعظم أيام الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يكن يوم ميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يوم عظيم ويوم مشهود ويوم محمود، فأي الأيام يعني نقول أفضل؟ يعني ربي سبحانه وتعالى بعث لنا فيه هدية عظيمة، هدية الرحمة. ربي سبحانه وتعالى سماه، ربي سبحانه وتعالى سماه وأعطاه من أسمائه. تعرف ربي عز وجل شي يقول؟ يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. من أسماء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرؤوف وهو الرحيم. وشكون الرؤوف؟ وربي سبحانه وتعالى. شكون الرحيم؟ هو ربي سبحانه وتعالى. والنبي أو ربي عز وجل شيقول؟ قال وما أرسلناك إلا رحمة، رحمة للعالمين. ربي راه قال للعالمين، ما قالش للمسلمين فقط، ما قالش للمسلمين فقط، ما قالش للمؤمنين فقط. قال رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كيقولوا العالمين يعني اللي خلقوا ربي سبحانه وتعالى فوق هذه الأرض من أنس وجن وملائكة وشجر ونبات وجماد وحيوان، كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى في الأرض هذه، الكل، سماوات أراضي، كل مخلوقات ربي عز وجل تلقى النبي عليه الصلاة والسلام رحيم بها. والنبي عليه الصلاة والسلام استمد الرحمة هذه واستمد الرأفة هذه واستمد الخلق العظيم بشهادة ربي عز وجل اللي قال فيه وإنك لعلى خلق عظيم. العظم لشكون؟ العظم لشكون؟ ربي سبحانه وتعالى. ربي هو العظيم واعطاه صفة من صفاته اللي هي العظم. أكثر من هذا يعني ربي سبحانه وتعالى قارن اسمه باسمه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ربي سبحانه وتعالى ربط اسمه باسم اسم الجلالة وما أدراك، كلمة التوحيد اللي تدخل بيها للإسلام. ما تنجم تقول أنا مسلم وما تنجم تقول أنا مؤمن بالله وأنتمي لهذا الدين إلا أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. شهادة أكثرش من الشهادة، هذه أكثرش من القدر هذا. ربي سبحانه وتعالى في الأذان، في الأذان يعني اللي هو نداء للصلاة، نداء الصلاة شنية والأذان شنو، هو نداء مش نقابله به ربي سبحانه وتعالى، تلقى شهادة أن محمدا رسول الله. شوفوا هالقدر النبي عليه الصلاة والسلام، الأنبياء الكل كل كل كل الأنبياء الكل ربي سبحانه وتعالى ناداهم في القرآن الكريم بأسمائهم. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما أتيتك، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وإن يونس لمن المرسلين، يوسف أعرض عن هذا، يا نوح، يعني الأنبياء الكل، وعلم آدم، الكل سماهم بأسمائهم إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عمر ربي سبحانه وتعالى في القرآن مفهمش حتى نداء للنبي صلى الله عليه وسلم باسمه، يعني لابد أن ربي يعطيه الصفة، يعطيه الصفة متاعه اللي هي إما النبوة وإما الرسالة، يعني يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. يعني ربي سبحانه وتعالى يعني أعطاه قدر كبير، ربي عز وجل طاعة النبي عليه الصلاة والسلام من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال ربي عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. شفت هذا من الكل؟ والديك، عائلتك، زوجتك ولا زوجك، أخواتك، عشيرتك، الأموال، الديار اللي عندك، الكل كل كل اللي كسبته في الدنيا هذه الكل، وأغلى ما تملك في الدنيا هذه أحب إليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. الحديث طويل راهو يا نعم. يا نادية نعم. على محبة النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وقدر النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فهذا المولد إن شاء الله يكون يوم الثلاثاء، توانسة يعني ديما مميزين نعم. في احتفالهم بمولد رسول الله، وهذا تعبير على محبة سيدنا صلى الله عليه وسلم، لأنه محبة النبي عليه الصلاة والسلام من محبة ربي سبحانه وتعالى، وإحنا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم طامعين في شفاعته، طمعين في شفاعته، وشفاعته عظيمة ياسر إن شاء الله توش نتحدث عليها، وهي من الكرامات وهي من الحاجات اللي ميز بها ربي سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم. أعطاه يعني أعطاه كما يقولوا أعطاه حاجات اللي ما أعطيت لنبي قبله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، وقد أخرت دعوتي لأمتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. الأنبياء الكل أعطاهم ربي سبحانه وتعالى دعوة مستجابة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل نبي استعمل الدعوة متاعه إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخرها. علاش؟ محبة في أمته ومحبة في المسلمين ومحبة في المسلمات، شفاعة في أمته يعني يوم القيامة إن شاء الله. اللهم شفع فينا رسول الله، اللهم شفع فينا نبينا، وارزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ والإمام الخطيب حافظ غرس الله. دمتم أوفياء لإذاعة أكسجين فام، الموعد الإخباري مع ألفة الجندوبي 9:30.
2: دنيا ودين،
3: دنيا ودين مع فضيلة الشيخ حافظ غرس الله. دنيا ودين.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لوديفي. لوديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لوديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لايل 28 820 280.
3: تحب تجري كهرباء جديدة، كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
4: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
4: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: حاير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكه وما لقيتش بها وين؟
8: مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908 708.
9: بالباك ولا بلاش، غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقه وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
10: يا انا مغرومه ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجه اللي نحبها، وحيرت منين نبدا.
9: اللي يقصد دار كبيره، معهد نور للحلاقه والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبره 35 سنه في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيانس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
10: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
9: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمفتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بنزرت سنتر مقابل البطاح.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Oxygène FM في كامل أنحاء العالم. Oxygène FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygène.tr. على www.radiooxygène.tr.
2: Oxygène FM.
0: Oxygène FM بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين FM.
4: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين FM. على الصعيد الجهوي، أقدم اليوم أصبح مجموعة من متسكني منطقة المخيش التابعة لعمادة مادن من معتمدي سجنان على غلق الطريق الجهوي عدد 51 الرابطة بين بنزرت وسجنان بعد ما وضعوا عدة حواجز وأضرموا النيران في العجلات المطاطية ومنعوا مرور العربات في الاتجاهين، حسب أفاد به مصدر جدير بالثقة زميل أيمن المحفوظي، واللي قال إنه السبب الرئيسي وراء غلق الطريق هو حركة احتجاجية بعد وفاة أحد شبان المنطقة متأثرا بحروقه البليغة بعدما أضرم النيران في جسده الأسبوع الفارط إثر خلاف بينه وبين طرف آخر. وفي موضوع آخر، وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت، تنظم دار الثقافة غار الملح بالتعاون مع مركز التكوين المهني للصيد البحري في غار الملح والغرفة الفتية الاقتصادية في غار الملح الدورة الثانية للملتقى الدولي للفنون التشكيلية معالم وألوان تحت شعار من الرمادي تزهر الحياة، وهذا بداية من يوم الجمعة 21 أوت الجاري لغاية نهار الأربعاء 26 أوت الجاري، وين باش تشارك في التظاهرة هذه 5 دول عربية. وتختتم الندوة الدولية بإطلاق ميثاق غار الملح للفن والبيئة والإعلان عن محور وشعار الدورة الثالثة، حسب أفادنا بها المندوب الجهوي للثقافة في بنزرت السيد فوزي بن كيرات. وفي موضوع آخر، تواصل بلدية منزل بورقيبة متابعة مدى تقدم أشغال مشروع إزالة التلوث من محيط الشاطئ روندو وأشغال تهيئة المصب القديم، وذلك في إطار الجهود الرامية لتحسين الوضع البيئي والعناية بالمحيط الساحلي والارتقاء بجمالية مدينة منزل بورقيبة. وفي موضوع آخر، صادقت اللجنة الجهوية للصفقة العمومية ببنزرت ذا اجتماعها البارح الخميس بمقر الولاية على الختم النهائي لعدد من المشاريع العمومية اللي تم استكمال إنجازها ودخلت دور الاستغلال والوظيفة الكاملة بكلفة مالية تقارب 7.2 ملايين دينار، حسب أفادنا بها الزميل طارق الجبار. ومن بين المشاريع المصادق عليها البارح هو الختم النهائي لأشغال تجديد وتعبيد مجموعة هامة من الطرقات المدرجة ضمن البرنامج الاستثماري لبلدية راس الجبل بكلفة تناهز 570 ألف دينار، والختم النهائي لصفقة إنجاز أشغال تجديد الأنظمة الكهربائية والآلية للجسر المتحرك ببنزرت بكلفة مالية تعادل 4.63 ملايين دينار، إضافة إلى الختم النهائي لمشروع تهيئة وتعبيد مجموعة من المسارات لك ضمن البرنامج الجهوي للتنمية في معتمدي تغزلها. هذا وأبرز رئيس اللجنة الكاتب العام لولاية بنزرت السيد عبد اللطيف حميد أنه مجمل المشاريع والبرامج المصدق عليها تندرج في إطار حرص السلطة الجهوية على دعم منظومة العمل البلدي وتعزيز البنية التحتية الإدارية والخدماتية والتجهيزات الجماعية بكل معتمدية ولاية بنزرت. كما أشار إلى أن أعضاء اللجنة تولوا إرجاء البت النهائي في عدد إضافي من الملفات المعروضة إلى حين استكمال بقية الإجراءات الواجبة لضمان انطلاق إنجازها في الأبان دون إشكاليات وتأمين وظيفتها التنموية والاجتماعية. وعلى الصعيد الوطني، أكدت مؤسسة فيدا أن إحياء اليوم الدولي لذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم الموافق ل 21 أوت من كل عام يمثل مناسبة لتأكيد أن تضحية ضحايا الاعتداءات الإرهابية من أجل أمن تونس واستقرارها ستظل حاضرة في الذكرى الوطنية ولن يطالها النسيان. جددت مؤسسة فيدا بهذه المناسبة عهدها بمواصلة أداء رسالتها تجاه ضحايا الاعتداءات الإرهابية وبذل كل الجهود من أجل أن تكون الإحاطة بهم وبعائلاتهم تجسيدا فعليا للاعتراف الدولة بتضحيتهم وحرصها على صون كرامتهم، وذلك حسب بلاغ نشرته مؤسسة فيدا على موقعها الرسمي على منصة الفيسبوك. وفي موضوع آخر وتحت شعار مقصد حفظ النفس في السنة النبوية الشريفة، افتتحت البارح بمقر ولاية القيروان أشغال الدورة 54 للندوة المولدية، وذلك بحضور وزير الشؤون الدينية سيد أحمد البوهالي ومفتي الجمهورية التونسية الشيخ هشام بن محمود ووالي القيروان وعدد من الإدارات المركزية والجهوية. هذا ويناقش مختصون وأساتذة من جامعة الزيتونة على مدى يومين موضوع مكانة النفس البشرية وسبل حفظها وصون كرامتها في المنظور الإسلامي من خلال مقاربات شرعية ومقاصدية وحضرية وقانونية، فضلا عن بحث علاقة النفس البشرية بالتحديات المجتمعية والإنسانية الراهنة، حسب ما أفادنا بها الزميل والشيخ حافظ غرس الله. وفي موضوع آخر، أشرفت رئيسة الحكومة التونسية السيدة سارة زعفرانية الزنزري البارح الخميس 20 أوت 2026 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقدم خطط العمل والبرامج الاستباقية للاستعداد لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية ومجابهة تداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين. هذا وأكدت رئيس الحكومة في مستهل أعمال المجلس أنه الاستعداد لموسم الأمطار يقتضي اعتماد مقاربة استراتيجية متكاملة تقوم على الاستشراف والتخطيط وكذلك الجاهزية العملياتية والتدخل المبكر تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد. كما أكدت رئيس الحكومة على أهمية تحديث البنية الأساسية والوقاية والصيانة الدورية المستمرة إلى جانب الرصد والإنذار المبكر وإجراء المعاينات الميدانية وإحكام التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية مركزيا وجهويا ومحليا. كما شددت رئيس الحكومة التونسية على ضرورة الرفع من درجة الاستعداد واليقظة في ظل التوقعات الجوية وما قد يميز الفترة القادمة من تقلبات وأمطار، مما يستوجب استكمال مختلف التدابير الوقائية ولا سيما في المناطق والنقاط الأكثر عرضة لمخاطر الفيضانات. هذا وأبرزت رئيس الحكومة أن التحديات المناخية الراهنة تفرض التعامل مع ظواهر جوية أشد حدة وتقلب، مما يقتضي تطوير منظومة الوقاية من المخاطر وتعزيز قدرة الدولة التونسية على الاستباق وتدخل السريع للحد من التداعيات. هذا وقدم كل من وزير الداخلية سيد خالد النوري ووزير الصحة دكتور مصطفى الفرجاني ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سيد أصلح الزواري ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سيد عز الدين بالشيخ ووزير البيئة سيد الحبيب عبيد ووزير الشؤون الاجتماعية سيد عصام الأحمر ووزير النقل السيد رشيد العامري عروضا حول خطط العمل وبرامج القطاعات الراجعة لهم بالنظر ومدى جاهزيتها والإجراءات وتدابير المتخذة لضمان حسن الاستعداد لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية والحد من تداعياتها. هذا وتم استعراض تقدم برامج التدخل الوقائي خاصة على مستوى جهر الأودية ومجاري المياه وتنظيف البلوعات وشبكة تصريف مياه الأمطار وتهيئة وصيانة المنشآت الحمائية والسدود والبحيرات الجبلية ومحطات الضخ والمنشآت المائية إلى جانب الطرقات والمسالك ومعالجة الانزلاقات الأرضية. كما تشمل البرامج الاستباقية رفع فواضل البناء والفضلات بصفة مستمرة وتقليم الأشجار وتتخلص أهم خطط العمل بالبرامج الاستباقية في إطار الوقاية من الفيضانات في مواصلة أشغال إنجاز 29 مشروع لحماية عدد من المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات بكلفة جملية تناهز 396 مليون دينار واللي بيش يتم استكمالها خلال السنة الحالية. كذلك جهر وتنظيف 2250 كيلومتر من القنوات ومجاري الأودية والمجاري الفرعية إلى جانب جهر وتنظيف قرابة 62 هكتار من أحواض تجميع المياه، وذلك في موافى شهر جويلية من السنة الجارية. وتتواصل الأشغال لاستكمال البرنامج السنوي ليشمل قرابة 3800 كيلومتر من القنوات والمجاري وقرابة 70 هكتار من الأحواض بمختلف ولايات الجمهورية التونسية. كذلك جهر وتنظيف 131 كيلومتر من الأودية من مجموعة 363 كيلومتر مبرمجة ومواصلة التدخلات على المسافة المتبقية واللي تشمل 18 ولاية. كذلك صيانة 83 بحيرة جبلية، وتتواصل الأشغال للتعهد ب116 بحيرة جبلية أخرى. وجهر 476 كيلومتر من شبكة ومجاري مياه الأمطار إلى موفى شهر جويلية من السنة الجارية، ومواصلة الأشغال لاستكمال جهر 562 كيلومتر إضافية، والقيام بتدخلات استثنائية بولايات المنستير والمهدية وقفصة على مستوى الأودية والمجارية. كذلك معالجة أضرار الفيضانة المسجلة خلال شهر جانفي 2026 من خلال رصد اعتماد قدره 132 مليون دينار لفائدة 15 ولاية. تنجز الأشغال على قسطين، وإن يشمل القسط الأول معالجة 120 نقطة بقيمة 84 مليون دينار، والتسريع في نسق إنجاز مختلف الأشغال الوقائية واستكمالها قبل بلوغ ذروة موسم الأمطار ومتابعتها المستمرة من قبل كل الهيكل المعنية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي. كذلك ترتيب النقاط السوداء والمناطق والمنشآت المعرضة للفيضانات حسب درجة الأولوية، وأعداد خطط تدخل واضحة مع التسريع في تحيين مخططات تفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة مركزيا وجهويا ومحليا بما يضمن انسجامها وتكاملها وتحيين قواعد بيانات النقاط الزرقاء. كذلك تعزيز منظومة الرصد والقياس والإنذار المبكر والاتصال وضمان سرعة تبادل المعطيات وتحليلها بما يمكن من اتخاذ القرارات في الإبان مع تكثيف التنسيق وتبادل المعلومات بين مختلف الهيكل العمومية المعنية. وعلى صعيد دولي، حذرت وكالة التابعة للأمم المتحدة وقوات حفظ السلام اليوم أن 94% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2 مليون نسمة فصل واحد بحاجة إلى مأوى في ظل استمرار نيران القصف وضربات الصهيونية داخل قطاع غزة. وحصدت موجات الحر أكثر من 25 ألف شخص في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا منذ بداية الصيف الجاري حسب تقديرات وإحصاءات رسمية، في حصيلة تعكس التأثير المتزايد للارتفاع الكبير في درجة الحرارة على الصحة العامة خاصة لدى كبار السن في العالم. وعودة لشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، وإن يكون الطقس مغيم جزئيا على كامل البلاد التونسية، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، وتتساقط البرد ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. والرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، كما تتقوى الرياح أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز سرعتها 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. والبحر يكون مضطرب بالشمال وقليل الاثيرة فمحليا مضطرب بالسواحل الشرقية. أما درجة الحرارة فهي في ارتفاع طفيف، وإن تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 39 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور ريح الشهيلي محليا. كان هذا المواد الإخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام، يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة المستمعين من أصحاب السيارات إلى ضرورة ترك مسافة الأمان وعدم المجاوزة الممنوعة. بسلامة وفي الأمان.
2: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: في رانيمي سباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك أقرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيمي هنيكم تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص، و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين اوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسيه الكل موجوده وحاضره عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو ولي فريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com ولي فريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشفقة تيرامانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر النجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر النجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لين 29-375-850.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تبي ام مغراوي، اتهنى وثمان.
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وثمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك. وثمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدي، توب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك، وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92.

0: اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة مفهمة، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
1: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi amina. Majmoua wes aw kbira men qital ghiar asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, t'offrelkom large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafqo ou bensiha lkarhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsa chqa w ta'ak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70-146-598 و إلا 98-136-449. تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 و إلا 27-957-613.
2: المولد فرحة تهل علينا، وصلات على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بصلاة على النبي المختار، صلوا عليه وزيدوا وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البيجيهاش السنة فرحتين، فرحة النكهة لبنينا كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. أي نعم، فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى؟ كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو، بداية من نهار الاثنين. 300 دينار أدوات مدرسية، والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بيجيهاش، عمارة الدهش بنزرت حي النخلة. أقضي قضيتك، والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك، وتليفونك مشارجي بحذاك، والسونوري قوية. ألو، راك ربحت معنا، تنجم تسمعها كل عشية. المولد مع البيجيهاش، فرحة الديار العامرة.
3: في جنفام بالصوت العالي.

0: أكسجين تنفس الأف أم
1: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للأحداش.
2: أفار دور في أحسن أفار أحسن أفار
3: من لا أفار
2: مالا أفريات جينا من أجانس إكسبريس نورا بنزرت. مرحبا بيك مريومة. أهلا وسهلا مريم. ألو ألو انقطع الخط. دونك مريم ترجع لنا بعد شوية في أحسن أفار من أجانس إكسبريس نورا بيزارت. مرحبا بيكم الناس ككل على 31 10 80 90 53 53 51 53 53. أفريتنا تقعد من أحسن لزفاغ اللي تنجموا تسمعوهم, وأكيد الأسعار ما تقبلش المنافسة وقابلة للنقاش. أكيد أهم حاجة بين البيع والشراء حيث ما قولوها يفتح الله عنا فش لغمية وين معمل الجفال. دار طابق أرضي تتكون من سالة كبيرة, 3 غرف نوم, مطبخ كبير, بيت حمام في دار الداخل وبيت حمام البرة سطح, يعني اللي باش ينجم اللي باش يشري نجم يزيد يبني الفوق. المساحة الجملية 190 متر مربع, منهم 120 مبنية و70 متر حديقة. المبلغ المطلوب 120 مليون, والسوم الدار بتبيعة قابل للنقاش. نجمو تطلبوا على 94 581 374, وإلا 31 10 98 53 53 51 53. على ذمتكم النيت الكل. عنا دال البيع زيدا في نهجة سبتة جنجلة في مطعم دي تينجا, 2 إتاج, 2 طوابق. بقى الطبق الأول في بيت نوم, سالة, كوجينا, وبيت حمام, جراج, ساقية متاع ماء. وفي الطابق الثاني اللي هو أكبر من الطابق الأول في 3 بيوت نوم, صالة كبيرة وبيت حمام, 625 متر مربع المساحة الجملية, والدار تبعد على البحر 500 متر كهو, يعني 10 دقائق على ساقيك مشي. هذا كل 490 مليون وسوم قابل للنقاش. ولمزيد من التفاصيل نجموا تطلبوا السيد علي 56 838 562. الأراضي موجودة, نجموا إذا كنت تحبوا تستثمروا في منزل جميل. عنا 5304 متر مربع مقسمة إلى مقاسم متعددة بمساحات مختلفة, والوضع العقاري أرض بشهيدة ملكية مسجلة قبيلة عين بتارة على بعد 10 دقائق من شاطئ الرمال. كيف ما موجود أرض للبيع في كورنيش, قاعدة 2435 متر مربع كهو, تيتخون كمان, العنوان ممتاز, فدان بن عزوز. الأرض تجي في المرتبة الثانية من طريق البانورامي, والمدخل الطريق من جهة مشط البنزرت القديم قبيلة مقهى الفل, 79 دينار للمتر المربع الواحد, وسوم قابل للنقاش. مرحبا بالجميع. أجانس إكسبريس نورا بيزارت مريومة. مرحبا.
4: صباح الخير. صباح الورد والياسمين. نادية
2: مرحبا.
4: أحسن أفريات عندك
2: وعندي
4: ببليتيتي عندكم وبالحق معناها اللي يحب على ببليتيتي باهية ويحب على كليونيك باهين, في سواء في ليزابارتمنت سواء في ليموبيليير وإلا حتى في المشاريع الجدد. نتصور ما يلقاو كان أكسجين أفريم تعمل لهم ببليتيتي باهية كيما هكا.
2: ميرسي ميرسي مريومة. دونك لافريات تجينا من أجانس إكسبريس نورا بيزار, تلقاو لافريات الممتازة. تحب تستثمر, تحب تصيف, تحب تحط حويجة على جنب كيما تقول بريومة, لرافي اللي صومها ما يموتش بيان سور, يعني كل خير موجود. مريم تفضل.
4: اليوم عندنا دار هذية للبيع موجودة في جرزونة, في الطابق الأرضي نلقاو صالة, فيراندا, وثلاثة بيوت نوم, كوجينة, بيت حمام, وفما منشر صغير. في الطابق الأول نلقاو مدخل مستقل وبناية ناقصة فينيسيون. المساحة متاع الدار هذية الكل 94 متر مربع. السوم نتاعها الدار هذية 190 مليون قابل للنقاش. دار مستقلة كاملة على 2 إتاج ب 190 مليون, شهادة ملكية فردية في جرزونة. كيف كيف زاد عنا للبيع دار مستقلة موجودة في حي النخلة. المساحة متاحة 98 متر مربع, تتكون من الطابق الأرضي صالة, زوز بيوت نوم, كوجينة, منشر, بيت حمام. الطابق الأول في صالة, زوز بيوت نوم, كوجينة, منشر صغير, بيت حمام. وفي الطابق الثاني صالة, زوز بيوت نوم, ونفسها زادة مش كاملة معناها هذي. دونك الطابق الثاني نجم واحد يكمله بالفينيسيون اللي في بيلو بالديكور اللي هو يحب عليه. كيف كيف عنا سطح وعنا بيت لغسيل كما نقولوا احنا بيت سطح. ثم الدار هذه الكل بالتخوازي تاجم تايحة بالميزم تايحة قريبة لوصل بلاد, ونعرفوا اللي البلاطة مزيانة برشا. السوم متاحة 430 مليون قابل للنقاش, بشهادة ملكية فردية بأمور قانونية
2: باي واللي بعده
4: اللي بعده استثمار كبير وسط البلاد وسط بنزرت اللي حب يحل مشروع وسط بنزرت على الطريق الرئيسي في بنزرت ويكريه معناها المساحة متاع العمارة هذه للبيع 98 متر مربع تتكون من دوز ايتاج وفما زيد الطابق الثالث الطابق الأرضي فيه جراج وفيه استوديو ومنشر الطابق الأول فيه بالكون وفيه appartement S plus 2 مع منشر والطابق الثاني فيه بالكون وفيه S plus 2 مع منشر في الطابق الثالث فما بتيت ستوديو وكل appartement عنده الضوء 4 منيقل ضوء و 3 منيقل ماء كل appartement عنده منقل الضوء والمان تاعه وحده هذه الامبلاسمون تاعه ايديال وسط بنزرت قريبة لجميع المرافق على الطريق الرئيسي والسوم تاعه 750 مليون اكاها وذي تقابل للنقاش وبشهادة ملكية فردية
2: واضح واضح مريومة للاتصال يجيكم على عين المكان
4: اي البيرو نتاعنا مرحبا بالناس الكل مقابلين سيرفيس ديني يكلمونا زيد على 93-175-458 ولا 55-499-878 هذوما موجودين 24/24 على الواتساب سواء للكريد دي ابارتمون دي فيلا وانا زيد كيف كيف كراهب في بنزرت اللي يستحق كرهبة في بنزرت باش يدور بيها مرحبا بي دونك نوفروا كل شيء في بلاصه واحده عندنا لي فيلا ولي ابارتمون كيما عندنا زيد الكراهب كيما عندنا الكري عندنا للبيع ينجموا يكلمونا زيد على 72-435-3 ومرحبا بالناس الكل
2: واضح يعطيك الصحة مريومة يعطيك الصحة مع تحية كبيرة لكامل الفريق العامل بأجنس إكسبريس نورة بنزر تحية كبيرة لكم ميرسي بوكو للناس الكل اللي عندها ثقة كبيرة في إذاعة أكسجين أف أم 31/10/98 على ذمتكم بعد شوية نرجع لكم في دورة المرشي من الويتا
1: أفار اليوم في أحسن أفار أحسن أفار
3: من لا أفار
5: تبليسيتي
2: أهالينا في بنزرت ويكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة وتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات الحج والعمرة تنظيم محترف إقامة مريحة في أفضل الفنادق ومرافقة دينية وصحية تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية الخدمات اللوجستية تسهيل إجراءات التأشيرات الفيزا وتأمين السفر الزيتونة للسياحة نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98-118-232 الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين
6: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاء وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900 الكرومة ب 32 دينار و900 الفكرة ب 35 دينار و900 أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900 ملكانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي وزاليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252
7: أكسجين أف أم تقدم لكم سيفسني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت زوز عروض يوميا 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل عروض بهلوانية وألعاب سحرية دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت أسعار التذاكر 20 دينار 26 دينار 40 دينار مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتغ سيستيم فوتوفولتايك دو ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
1: طاقتك. خبرة واتقان، افكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال والوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055. وقت ريحة المولد تفوح في الدار، أكيد سكوكو من محلة جميلي تختار. مع محلة جميلي تلقاو كل ما يلزم المولد، عصيدة سكوكو، البوفريوة، بيستاش، الكاكاوية، الجنجلان، وللزينة الفيكي والحلوى، الكل موجود. ما تضيعش وقتك بين المحلات، ديريكسيون جميلي والقضية تقضات. أسوان مدروسة، جودة عالية وسلعة فرشكة باش سكوكو يتعمل على أصوله. مع جميلي ما تخير عليه حتى محل. مع جميلي ريحة المولد بدات.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك.

0: الفلاح يحرث الأرض وقت السردوك يقول حي على الفلاح، يزرعها ويسقيها ومن وقته يعطيها، تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك، وهكيك الخضرة للمرش تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام. وهكيك الحوجة صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جامع الفيسبوك.
1: مرحبا بكم الناس الكل، طريقة سليمة للجميع، وقاية تسمونا في دورة المرشي الأسعار من سوق الويتا. أيمن أهلا وسهلا، مرحبا.
2: طبعا نور نادية، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا بيك، تحية ليك وتحية إلى كل السادة المستمعين على موجود إذاعتك في جنفة.
1: الحمد لله رب العالمين، طقس ماشي مشي وسخن، الأجواء ممتازة، لبس تعلمنا وتعودنا نتأقلموا معناتها الضحكة وديما ماشيين. نحمد ربي، جمعة مباركة.
2: بالفعل جمعة مباركة على الكل، أما الطقس سخون بالحق، يعني استناو كي باش تبرد الطقس توا، باش
1: نستناو نبشرك بالخير سي أيمن، راهو الطقس باش ترتفع درجات الحرارة، وجاية الحرارة بين 44 و 45 درجة، دونك مازلت باش تصبر شوي.
2: اي ردوا بالنا، نستناو في غسالة الوادر.
1: نستناو
2: تعرف الناس كي آخر أول سبتمبر كاين السنة باش تأخر شوية، وهاي زاد ترتفع الحرارة. إن شاء الله ربي قدر الخير، والناس كل بالله يردوا بيننا على رواحنا، ومزيد من اليقظة والحيطة في كل شيء.
1: نعم.
2: تستنى في الغابات بتاعنا وفي في الحاجات اللي متعرفة للحرائق، يعني ما ارتفع درجة الحرارة ما تدريش عليها كيفاش يعني تكون فترة الأسابيع الفارطة، وشهدت برشا حرائق تستنى في معتمدية التشغيل وبنزارة الجنوبية نادي.
1: واضح به أي من الأسعار.
2: باهي باش نعطيك الاسعار، ما راهو السوق باهي اليوم في سوق الواتا، يعني سوق الواتا اليوم باهي، يعني فما سيرتو الصباح يعني قبل التسعة فما حركة طيبة جدا، فما باعة وفما أجواء طيبة، أما من بعد يعني ارتفعت الحرارة لازم تقول يعني نقصت الحركة في السوق. بالنسبة للأسعار نادية والله فما الخضار رئيسية تقول باهية في المتناول، يعني الفلفل اليوم دينار 15%، يعني المسكي دينار الحار 15% المسكي، و 2000 للحلو. بالنسبه للطماطم بتوصل من 500 كيلو دينار، وتوصل لماكس ال 12% اللي كانت يعني في الاسابيع الفارطه، يبدا سوق من 2000 للمرقاه تبدا من 500 فرنك، حاجه بها برشا. البصل بين دينار و 500 للكيلو، البطاطا هي اللي غاليه شويه كالعاده 2000 2300 2400 توصل 2500 كيلو بطاطا. الفقوس موجود وبكثره 12% 15% 2000 يوصل 2500 كيلو فقوس. بالنسبة للقرع الأحمر بين دينار و 2000 للبرش، أنت كبر البرش تسوق مع دوس فما 700 فما 800 وتوصل دينار للربطة، الكراف دينار للربطة، القناوية دينار ل 100 جرام، البيتنجان بين دينار 500 للكيلو، لتشي دينار الكعبة، والرند دينار للربطة، هذه هي الخضرة. ننتقل إلى الغلة، حتى الغلة موجودة نادية، ثم التفاح بين 2000 و 3500 للكيلو، العنب موجود عليه عدد أسعار يبدأ سوق من 4500 4800 ويوصل 5000 كيلو عنب. الكرموز يجي الأسبوع الثاني، الأسبوع الفارط كان 7000 اليوم القابض 8000 موحد عند البيع الكل، وموجود حتى أكثر من الأسبوع الفارط، أما زاد غلاء مش عارفين علاش. بالنسبة للخوخ يدسون من 2000 ل 2500 يوصل ل 3000 كيلو. البطيخ موجود بكثرة، يعني أكثر حاجة هو البطيخ والدلاع اليوم موجودين في سوق الواتا اللي فقدناها من الأسابيع الفارطة. اليوم ثم الكعبة بدينار و 2000، ثم الكيلو بطيخ ب 2000. بالنسبة للدلاع موجود كما قلت لك بكثرة، وعلى عدد أسعار، يعني الكعبة فما 3000 وتلقى 4000 وتلقاها 5000 وفما 6000 وتوصل ل 7000 الكيلو دلاع، أما الكيلو دلاع تلقاها 500 يعني 500 للكيلو دلاع. يعني هذا فيما يخص الغلة. بالنسبة للأسماك نادية، ثم الماكرو ب 30 دينار و 800، وثم الورقة ب 22 دينار و 800. اللحوم البيضاء فرج السوق، فرج السوق ثم نقص نادية، يعني حتى يعني بالنسبة للصغير تلقاها بين 15 و 16 دينار، هم صغير يعني في حالي فلوس كيلو، الكبير اللي تلقى فيه جزء كيلو نص تلقى بعشرين دينار يعني، يقولوا 20 دينار راه راه قياسي تاع فروش السوق اليوم في الواتا، كيما الاسبوع الفرد، في الاسبوع الفرد كل واحد 20 دينار، اليوم لقاو ب 20 دينار الفروج يعني في جزء كيلو نص، بالنسبه للفروج الشارع تلقى ب 6000 للكعبه. بالنسبه للمحلات راه ما فيهمش يعني، لا الدجاج حي ولا الدجاج مذبوح، موجود جوستيني كويس بولي ب 14 دينار و 500، وكويس داند ب 12 دينار و 900، الاسكالوب موش موجود اليوم في الواتا. اللحوم الحمراء بالنسبه للهبره بقري 48 دينار، الحمر العلوش 65 دينار، اجواء طيبه عموما ناديه، اقل شويه من الاسبوع الفارط. اما ان شاء الله مستقبلا يعني مع يدخل الخريف ومع تبرد الدنيا يزيد يكون في اكثر حركيه للسوق. انا وكلي جملك لي كل زملاء وكل الساده المستمعين، نهايه اسبوع موفق.
1: نهايه اسبوع موافقه لي كل اللي يسمعوا فينا الكل. ميرسي بوكو ايمن، تحيه كبيره للجميع، طريق السلام لكل مستعملي الطريق، نتمنى لكم نهايه اسبوع مريحه.
3: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11.

قبل ما تكون جمعية تونسية هي بلاد، بلاد علمت رجالها كيفاش البحر ما يخوفش وكيفاش الريح يدزك القدام، خاطر ما بتعرف ولد الموج يطلع وين. مش كل مدينة تعرف كيفاش تخلق أساميها، أما فما أسامي ما تنطقهمش الناس كان بفيرتي. هذم الناس البلدية، ولاد الحومة واللعبة الشعبية. من هنا خرج الأصفر واللكح، لهنا الشي يجري في الدم والناس معاه تنسى دعم. هي شد عندك معاك يتعدى عمري، بديت معاك من صغري نكمل معاك الكوب. حكاية غرامي حاول كان تقرأ بصر وتفهم المعاني، وانتي أفيون في راسي عمري بلونك متراسي. جامي ننسى القضية خاطرنا سينياتور بنظرتي. معاك يتعدى عمري، لكلنا أبونات.

فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك ودي جنراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ملا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.

0: في رانيمي سباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك أقرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيمي هنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدل لكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي، دور المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: تحب تجري كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم لك راهب على ذمتك. سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفولاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
3: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رون بوينت دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.

مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr. على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين FM.
2: أكسجين FM بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين FM.
4: مرحبا بكم في أخبار إذاعة أكسجين FM. على صعيد الجهوي وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت، نظم دار الثقافة غار الملح بالتعاون مع مركز التكوين المهني للصيد البحري في غار الملح والغرفة الذاتية الاقتصادية في غار الملح الدورة الثانية للملتقى الدولي للفنون التشكيلية معالم وألوان تحت الشعار من الرمادي تزهر للحياة، وذلك اليوم الجمعة 21 أوت إلى غاية نهار الأربعاء 26 أوت الجاري، وين مش تشارك في التظاهرة هذه 5 دول عربية، وتختتم الندوة الدولية بإطلاق ميثاق غار الملح للفن والبيئة والإعلان عن محور وشعار الدورة الثالثة لسنة 2027، حسب أفادنا به المندوب الجهوي لشؤون الثقافية ببنزرت السيد فوزي بن جيرات. وفي موضوع آخر، أعطى والي بنزرت السيد سلمة بن يعقوب نهار الأربعاء 19 أوت الجاري إشارة انطلاق أشغال صيانة وتهيئة وتعبيد لعدد من الطرقات والأنهج الرئيسية والفرعية ذات الكثافة السكانية والحركة المرورية والتنموية والمدرجة ضمن البرامج الاستثمارية لكل من مصالح بلديتي بنزرت ومنزل جميل، وذلك بحضور الكاتب العام لولاية بنزرت السيد عبد اللطيف حميد. وفي مدينة بنزرت تولى والي الجهة بحضور الكاتبة العامة المكلفة بتسيير بلدية بنزرت السيدة إيمان الزواوية الوقوف عند الأشغال الجارية لتهيئة وتعبيد الطريق الحيوي في حي النخلة، وأوصى المصالح البلدية والرقة والرقابية بالحرص على إتمام الأشغال الفنية بالسرعة والنجاعة المطلوبتين، ولا سيما بالجودة الواجبة، علما وأن أشغال التهيئة والتعبيد لطريق حي النخلة تندرج ضمن برنامج استثمار بلدي عدت مصالح بلدية بنزرت، وتعادل كلفته المالية ما يزيد عن 6.6 مليون دينار، ويتضمن التدخل فيما يزيد عن 14 نهج وحي بكل من معتمديات بنزرت الشمالية وبنزرت الجنوبية وجرزونة، وهذا على مسافة خطية تفوق 4 كيلومترات. إضافة على أشغال التعهد وتجديد شبكة الإنارة العمومية بكلفة مالية تعادل 235 ألف دينار، وتواصل أشغال صيانة لمجموعة من الطرقات البلدية بكلفة مالية توازي 600 ألف دينار، وين بلغت نسبة تقدمها 60% مع برمجة اعتمادات مالية تعادل 600 ألف دينار لإتمام بقية الأنهج والطرقات التي لم تبرمج في إطار الصفقة الأولى. وفي مدينة منزل جميل، عين والي بنزرت بحضور معتمد المكان السيد محمد بن جدو والكاتب العام المكلف بتسيير بلدية منزل جميل السيد محمد القوصري انطلاق أشغال صيانة وتعهد وتعبيد مجموعة من الأنهج والأحياء الواقعة ببلدية منزل جميل، والبلغ تكلفتها المالية 1.3 مليون دينار، واللي باش تشمل ما يزيد عن 10 أنهج وحي في منطقة منزل جميل. وفي موضوع آخر، تواصل بلدية منزل بورقيبة متابعة مدى تقدم أشغال مشروع إزالة التلوث من محيط شاطئ روندو، أشغال تهيئة المصب القديم، وذلك في إطار الجهود الرامية لتحسين الوضع البيئي والعناية بالمحيط الساحلي والارتقاء بجمالية مدينة منزل بورقيبة. وعلى صعيد الوطني، أكد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل السيد سلوان السميري برمجة جلسة تفاوضية اليوم الجمعة 21 أوت للنظر في المطالب المهنية لسائقي شاحنات نقل المحروقات. وفي تصريح إعلامي ليه، قال سميري أن الجلسة باش تجمع أصحاب شركة نقل المحروقات وسلطة الإشراف، وللإشارة فإن سوق نقل المحروقات دخلوا البارح في إضراب فوجئان العمل المطالبة بتفعيل محاضر جلسات سابقة تعود إلى سنة 2018. هذا وتم البارح رفع الإضراب بعد عقد جلسة ضمت رئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عاجيل وممثلين على الاتحاد العام التونسي للشغل والاستماع لمطالب سواق الشاحنات نقل المحروقات المضربين والاتفاق على إصدار برقية إضراب وإنهاء الوقفة الاحتجاجية الفجائية البارحة. وفي موضوع آخر، توجت محكمة المحاسبات بالجائزة الرابعة في المسابقة الاستثنائية للبحث العلمي في مجال الرقابة خلال مشاركتها ببحثين حول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التدقيق، أعدهما كل من القاضيتين آمنة بن أحمد وحلا البارونية. وتندرج هذه المسابقة حسب مورد بالصفحة الرسمية لمحكمة المحاسبات على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك في إطار الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. وفي موضوع آخر، أعلنت وزارة العدل عن فتح مناظرة عن طريق اختبار مهني لانتداب في عدد من الخطط تشمل 39 خطة عامل تنظيف و39 خطة حارس. ومن المقرر إجراء الاختبارات بداية من نهار 5 أكتوبر 2026 والأيام الموالية، فيما حدد يوم 28 أوت 2026 كآخر أجل لتقديم الترشحات. وفي موضوع آخر، قال تجار أوروبيون اليوم الجمعة أن ديوان الحبوب التونسي طرح مناقصة دولية لشراء 79500 طن من علف الذرة، ويمكن توريد الشحنات من مصادر اختيارية. هذا وأشار التجار إلى أن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار هو اليوم الجمعة، وتوريد الذرة مطلوب على 3 شحنات على أن يتم بين 15 سبتمبر و 25 أكتوبر بحسب المنشأ. وين أشار المتعاملين إلى أن تونس كررت في إعلان المناقصة تنويتها السابقة بأن الحبوب تكون من مصادر اختيارية، ويقول الإعلان كذلك أنه هذا يعني أن المواردين من منطقة البحر الأسود لا يجوز لهم التذرع بإعلان القوة القاهرة تحت أي ظرف بسبب الصراع الحالي، ويجب عليهم توفير الحبوب من مصادر بديلة. وفي الشأن الوطني، يتميز الوضع الجوي بعد ظهر اليوم الجمعة 21 أوت بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية للشمال والوسط حسب نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي. هذا وتكون الأمطار أحيانا غزيرة بولاية القصرين وسيدي بوزيد والقيروان والسليانة وزغوان، وين تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمتر مع تساقط محلي للبرد وهبوب ريح قوية تصل إلى حدود 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. كما ينتظر أنه يتواصل الوضع الجوي بعد ظهر يوم غد السبت 22 أوت الجاري ملائم لظهور سحب رعدية محلية ممطرة بالشمال والوسط. وعلى الصعيد الدولي، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمريكيين إلى تحمل ارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب وعن مهاجمة إيران. قال أنه كان سيفعل ذلك 100 مرة لو اقتضت الحاجة لمنحة من امتلاك سلاح نووي على حد تعبيره. ويستقبل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يومي الأحد والاثنين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في باريس في إطار زيارة رسمية سيبحثان فيها القضايا الإقليمية وتعزيز الشراكة. كانت هذه أخبار أكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام، يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة لكافة مستعملي الطريق إلى ضرورة ترك مسافة الأمان والحذر عند المجاوزة. بسلامة وفي الأمان.
1: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم والرأي رأيكم. والرأي رأيكم. أكسجين FM بالصوت العالي.

0: في رانيا ميسباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدل لكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص و20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقرأوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة جيرامانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطاه حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين تعلن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، تول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 00 00.
7: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بيجو تونيزي. معني ابت سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطع الغيار الاصليه بيجو، سيتروين، دي اس و اوبل. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niabat Sopa Distrigo et Rafko ou Bensiha Al-Karhabtiki Weddouk. Ou Maahom, Tinsa Shkawata. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jbed. Infoline 70 146 598. Ou Ella 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
8: المولد فرحة تهل علينا، وصلت على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بصلات على النبي المختار، صلوا عليه وزيدوا، وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البيجيهاش السنة فرحتين، فرحة النكهة لبنينا كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. أي نعم، فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى، كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو، بداية من نهار الاثنين. 300 دينار أدوات مدرسية، والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بيجيهاش، عمارة الدهش بنزرت حي النخلة. أقضي قضيتك، والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك، وتليفونك مشرجي بحذاك، والسنوري قوية. ألو، راك ربحت معنا، تنجم تسمعها كل عشية. المولد مع البيجيهاش، فرحة الديار العامره.

تعرف اللي عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène. Publicité.
1: مع جي ام في ديما فما جديد للتوانسة اللي مسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش كانت ريزيرفي وقبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج متاعكم حتى لاخر ديسمبر مش هذا برك وزيد مع ماي جي ام في كلوب برشا امتيازات حصرية تستنى فيكم كانت ريزيرفي والي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس مي لا فيش تستناو ريزيرفي من توا على جي ام في.com
2: امشي وانت مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر
3: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة
2: اترفقكم في رحلات العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين انفولاين 98 118 232
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم نوفر له إحاطة متابعة وتكوين متكامل طرق تدريس حديثة اهتمام باللغات أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة انفو لاين 55 033 130 158 451 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
5: الدنيا سخونة عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك. ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صند الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم أرشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى مع أثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة انفو لاين 28 820 280.
6: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون هذم الكل في ادريس واحدة بن سالم رنتال كار بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي مش هذا كهرباء كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم لك رهب على ذمتك سيارة فاخرة وبافضل الاسعار الخدمة الجودة والثقة عنوانها بن سالم رنتال كار احجز وسيارتك تستنى فيك انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
7: يا اخي شبيك متغشى هكا
8: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر
7: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير
8: اما ديما نحتار شنو ناخو
7: سهله مايكير البارافارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت برومويت على ليزيكرون سولير والأسعار تبدأ من 19900
8: إكرون سولير ب 19900
7: أي نعم وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة
8: قولي وين نلقاها البارافارماسي مايكير
7: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج أنست انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات
9: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار
10: انا نقولك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا انفورماتيك دو جيستيون كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور فورماليتي دوانيير شهادة مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة مستقبل مضمون ملفش تستنى إجابة حذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك ملا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. Info plus, la formation faite pour vous.
11: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22-908-708 كلمونا علي 22-908-708.
12: بالباك ولا بلاش غرامك نجم تتبع وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
13: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ؟
12: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج أكبر الأسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
13: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
12: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. معليك توا كان تطلبو على 98-440-621 ولا تزوروهم في بنزرت سنتر مقابل البطاح.
14: تعرف اللي عجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الجمعة. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: Marc Rumpfen.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك.

0: ام في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كان تريزيرفيو الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. مي لا فيش تستناو، ريزيرفيو من توا على gmv.com.
1: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
2: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفولاين 98 118 232،
1: وإلا كلمونا على 98 118 231.
3: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفولاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
4: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صعود الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفولاين 28 820 280.
5: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفولاين 27 908 060، والا 20 834 429.
6: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
7: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
6: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
7: اما ديما نحتار شنو ناخو.
6: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
7: ايكرون سولير ب 19900؟
6: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
7: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
6: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
8: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
9: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهائد مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ملفش تستنى، إجا بحثنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
10: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج.

0: عاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
1: بالباك ولا بلاش غرامك نجم تتبعه وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
1: اللي يقصد يقصد دار كبيرة. معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي بخبرة 35 سنة في المجال اللي خرج أكبر الأسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي. عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة. وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621 ولا تزوروهم في بنزرت سنتر مقابل البطاح.

0: أكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض. وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: في رانيما إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك أقرب ولا تحب تجدد صالتك؟ إسباس ديكو رانيما يهنيكم وتخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيما، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
2: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي وتوت اوبسيون؟ هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفولاين 27 908 060، والا 20 834 429.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
4: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكه وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.

0: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr
1: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين FM. على الصعيد الجهوي، أقدم اليوم أصبح مجموعة من متسكني منطقة المخيشة التابعة لعمادة مادن من معتمدي السجنان على غلق الطريق الجهوي عدد 51 الرابطة بين بنزرت وسجنان بعدما وضعوا عدة حواجز وأضرموا النيران في العجلات المطاطية ومنعوا مرور العربات في الاتجاهين، حسب أفاد به مصدر جدير بالثقة زميل أيمن المحفوظي، واللي قال إنه السبب الرئيسي وراء غلق الطريق هو حركة احتجاجية بعد وفاة أحد شبان المنطقة متأثرا بحروقه البليغة بعدما أضرم النيران في جسده الأسبوع الفارط إثر خلاف بينه وبين طرف آخر. وفي موضوع آخر، وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت، تنظم دار الثقافة غار الملح بالتعاون مع مركز التكوين المهني للصيد البحري في غار الملح والغرفة الفتية الاقتصادية في غار الملح الدورة الثانية للملتقى الدولي للفنون التشكيلية معالم وألوان تحت شعار من الرمادي تزهر الحياة، وهذا بداية من يوم الجمعة 21 أوت الجاري لغاية نهار الأربعاء 26 أوت الجاري، وين باش تشارك في التظاهرة هذه 5 دول عربية. وتختتم الندوة الدولية بإطلاق ميثاق غار الملح للفن والبيئة والإعلان عن محور وشعار الدورة الثالثة، حسب أفادنا بها المندوب الجهوي للثقافة في بنزرت السيد فوزي بن كيرات. وفي موضوع آخر، تواصل بلدية منزل بورقيبة متابعة مدى تقدم أشغال مشروع إزالة التلوث من محيط الشاطئ روندو وأشغال تهيئة المصب القديم، وذلك في إطار الجهود الرامية لتحسين الوضع البيئي والعناية بالمحيط الساحلي والارتقاء بجمالية مدينة منزل بورقيبة. وفي موضوع آخر، صادقت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية ببنزرت لدى اجتماعها البارح الخميس بمقر الولاية على الختم النهائي لعدد من المشاريع العمومية اللي تم استكمال إنجازها ودخلت دور الاستغلال والوظيفة الكاملة بكلفة مالية تقارب 7.2 مليون دينار، حسب أفادنا بها زميل طارق الجبار. ومن بين المشاريع المصادقة عليها البارح هو الختم النهائي لأشغال تجديد وتعبيد مجموعة هامة من الطرقات المدرجة ضمن البرنامج الاستثماري لبلدية رأس الجبل بكلفة تناهز 570 ألف دينار، والختم النهائي لصفقة إنجاز أشغال تجديد الأنظمة الكهربائية والآلية للجسر المتحرك ببنزرت بكلفة مالية تعادل 4.63 مليون دينار، إضافة إلى الختم النهائي لمشروع تهيئة وتعبيد مجموعة من المسارات سلك ضمن البرنامج الجهوي للتنمية في معتمدي تغزلة. هذا وأبرز رئيس اللجنة الكاتب العام لولاية بنزرت السيد عبد اللطيف حميد أنه مجمل المشاريع والبرامج المصدق عليها تندرج في إطار حرص السلطة الجهوية على دعم منظومة العمل البلدي وتعزيز البنية التحتية الإدارية والخدماتية والتجهيزات الجماعية بكل معتمدية ولاية بنزرت. كما أشار إلى أن أعضاء اللجنة تولوا إرجاء البت النهائي في عدد إضافي من الملفات المعروضة إلى حين استكمال بقية الإجراءات الواجبة لضمان انطلاق إنجازها في الأبان دون إشكاليات وتأمين وظيفتها التنموية والاجتماعية. وعلى الصعيد الوطني، أكدت مؤسسة فيدا أن إحياء اليوم الدولي لذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم الموافق ل 21 أوت من كل عام يمثل مناسبة لتأكيد أن تضحية ضحايا الاعتداءات الإرهابية من أجل أمن تونس واستقرارها ستظل حاضرة في الذكرى الوطنية ولن يطالها النسيان. وجددت مؤسسة فداء بهذه المناسبة عهدها بمواصلة أداء رسالتها تجاه ضحايا الاعتداءات الإرهابية وبذل كل الجهود من أجل أن تكون الإحاطة بهم وبعائلتهم تجسيدا فعليا للاعتراف الدولة بتضحيتهم وحرصها على صون كرامتهم، وذلك حسب بلاغ نشرته مؤسسة فداء على موقعها الرسمي على منصة الفيسبوك. وفي موضوع آخر وتحت شعار مقصد حفظ النفس في السنة النبوية الشريفة، افتتحت البارح بمقر ولاية القيروان أشغال الدورة 54 للندوة المولدية، وذلك بحضور وزير الشؤون الدينية سيد أحمد البوهالي ومفتي الجمهورية التونسية الشيخ هشام بن محمود ووالي القيروان وعدد من الإطارات المركزية والجهوية. هذا ويناقش مختصون وأساتذة من جامعة الزيتونة على مدى يومين موضوع مكانة النفس البشرية وسبل حفظها وصون كرامتها في المنظور الإسلامي من خلال مقاربات شرعية ومقاصدية وحضرية وقانونية، فضلا عن بحث علاقة النفس البشرية بالتحديات المجتمعية والإنسانية الراهنة، حسب ما أفادنا بها الزميل والشيخ حافظ غرس الله. وفي موضوع آخر، أشرفت رئيس الحكومة التونسية السيدة سارة زعفرانية الزنزري البارح الخميس 20 أوت 2026 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقدم خطط العمل والبرامج الاستباقية للاستعداد لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية ومجابهة تداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين. هذا وأكدت رئيس الحكومة في مستهل أعمال المجلس أنه الاستعداد لموسم الأمطار يقتضي اعتماد مقاربة استراتيجية متكاملة تقوم على الاستشراف والتخطيط وكذلك الجاهزية العملياتية والتدخل المبكر تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد. كما أكدت رئيس الحكومة على أهمية تحديث البنية الأساسية والوقاية والصيانة الدورية المستمرة إلى جانب الرصد والإنذار المبكر وإجراء المعاينات الميدانية وإحكام التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية مركزيا وجهويا ومحليا. كما شددت رئيس الحكومة التونسية على ضرورة الرفع من درجة الاستعداد واليقظة في ظل التوقعات الجوية وما قد يميز الفترة القادمة من تقلبات وأمطار، مما يستوجب استكمال مختلف التدابير الوقائية ولا سيما في المناطق والنقاط الأكثر عرضة لمخاطر الفيضانات. هذا وأبرزت رئيس الحكومة أن التحديات المناخية الرهنة تفرض التعامل مع ظواهر جوية أشد حدة وتقلب، مما يقتضي تطوير منظومة الوقاية من المخاطر وتعزيز قدرة الدولة التونسية على الاستباق وتدخل السريع للحد من التداعيات. هذا وقدم كل من وزير الداخلية سيد خالد النوري ووزير الصحة دكتور مصطفى الفرجاني ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سيد أصلح الزواري ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سيد عز الدين بالشيخ ووزير البيئة سيد الحبيب عبيد ووزير الشؤون الاجتماعية سيد عصام الأحمر ووزير النقل السيد رشيد العامري عروضا حول خطط العمل وبرامج القطاعات الراجعة لهم بالنظر ومدى جاهزيتها والإجراءات وتدابير المتخذة لضمان حسن الاستعداد لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية والحد من تداعياتها. هذا وتم استعراض تقدم برامج التدخل الوقائي خاصة على مستوى جهر الأودية ومجاري المياه وتنظيف البلوعات وشبكة تصريف مياه الأمطار وتهيئة وصيانة المنشآت الحمائية والسدود والبحيرات الجبلية ومحطات الضخ والمنشآت المائية إلى جانب الطرقات والمسالك ومعالجة الانزلاقات الأرضية. كما تشمل البرامج الاستباقية رفع فواضل البناء والفضلات بصفة مستمرة وتقليم الأشجار وتتخلص أهم خطط العمل بالبرامج الاستباقية في إطار الوقاية من الفيضانات في مواصلة أشغال إنجاز 29 مشروع لحماية عدد من المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات بكلفة جملية تناهز 396 مليون دينار واللي بيش يتم استكمالها خلال السنة الحالية. كذلك جهر وتنظيف 2250 كيلومتر من القنوات ومجاري الأودية والمجاري الفرعية إلى جانب جهر وتنظيف قرابة 62 هكتار من أحواض تجميع المياه، وذلك في موافى شهر جويلية من السنة الجارية. وتتواصل الأشغال لاستكمال البرنامج السنوي ليشمل قرابة 3800 كيلومتر من القنوات والمجاري وقرابة 70 هكتار من الأحواض بمختلف ولايات الجمهورية التونسية. كذلك جهر وتنظيف 131 كيلومتر من الأودية من مجموعة 363 كيلومتر مبرمجة ومواصلة التدخلات على المسافة المتبقية واللي تشمل 18 ولاية. كذلك صيانة 83 بحيرة جبلية، وتتواصل الأشغال للتعهد ب 116 بحيرة جبلية أخرى. وجهر 476 كيلومتر من شبكة ومجاري مياه الأمطار إلى موفى شهر جويلية من السنة الجارية، ومواصلة الأشغال لاستكمال جهر 562 كيلومتر إضافية، والقيام بتدخلات استثنائية بولايات المنستير والمهدية وقفصة على مستوى الأودية والمجارية. كذلك معالجة أضرار الفيضانة المسجلة خلال شهر جانفي 2026 من خلال رصد اعتماد قدره 132 مليون دينار لفائدة 15 ولاية. تنجز الأشغال على قسطين، وين يشمل القسط الأول معالجة 120 نقطة بقيمة 84 مليون دينار، والتسريع في نسق إنجاز مختلف الأشغال الوقائية واستكمالها قبل بلوغ ذروة موسم الأمطار ومتابعتها المستمرة من قبل كل الهياكل المعنية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي. كذلك ترتيب النقاط السوداء والمناطق والمنشآت المعرضة للفيضانات حسب درجة الأولوية، وإعداد خطط تدخل واضحة مع التسريع في تحيين مخططات تفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة مركزيا وجهويا ومحليا بما يضمن انسجامها وتكاملها وتحيين قواعد بيانات النقاط الزرقاء. كذلك تعزيز منظومة الرصد والقياس والإنذار المبكر والاتصال وضمان سرعة تبادل المعطيات وتحليلها بما يمكن من اتخاذ القرارات في الإبان مع تكثيف التنسيق وتبادل المعلومات بين مختلف الهياكل العمومية المعنية. وعلى الصعيد الدولي، حذرت وكالة التابعة للأمم المتحدة وقوات حفظ السلام اليوم أن 94% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2 مليون نسمة فصل واحد بحاجة إلى مأوى في ظل استمرار نيران القصف وضربات الصهيونية داخل قطاع غزة. وحصدت موجات الحر أكثر من 25 ألف شخص في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا منذ بداية الصيف الجاري حسب تقديرات وإحصاءات رسمية، في حصيلة تعكس التأثير المتزايد للارتفاع الكبير في درجة الحرارة على الصحة العامة خاصة لدى كبار السن في العالم. وعودة لشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، وين يكون الطقس مغيم جزئيا على كامل البلاد التونسية، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، وتتساقط البرد ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. والرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، كما تتقوى الرياح أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز سرعتها 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. والبحر يكون مضطرب بالشمال وقليل الاثيرة فمحليا مضطرب بالسواحل الشرقية. أما درجة الحرارة فهي في ارتفاع طفيف، وين تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 39 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور ريح الشهيلي محليا. كان هذا الموعد الإخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام، يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة لكافة المستمعين من أصحاب السيارات إلى ضرورة ترك مسافة الأمان وعدم المجاوزة الممنوعة. بسلامة وفي الأمان.
2: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

تنطقهمش الناس كان بفيرتي. هذم الناس البلدية، ولاد الحومة واللعبة الشعبية. من هنا خرج الأصفر واللكح، لهنا الشي يجري في الدم والناس معاه تنسى دعم. هي شد عندك معاك يتعدى عمري، بديت معاك من صغري نكمل معاك الكل. حكاية غرامي حاول كان تقرأ بصر وتفهم المعاني، وانتي أفيون في راسي عمري بلونك متراسي. جامي ننسى القضية، خاطرنا سينياتور بنظرتي. معاك يتعدى عمري، لكلنا أبونات.

فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين. والسوم ولا في الاحلام، ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131 350.

0: حديثنا سبورت مع حمزة الطيشي كل نهار الجمعة على أكسجين أفام. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبورت بلاتو سبورت اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب المهيوش، خالد مراد، محجوب العبيدي، إبراهيم الصحبيني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أفام. حديثنا سبور مع حمزة الضيشي.
1: كيف كل شوية جمعة موعدنا معكم في حديثنا سبور، ونتلموا معكم في موعد رياضي. تحية لكل مستمعينا أو فيينا الناس تسمع فينا على 90.4.5 وعلى السيت متانا www.radiooxygene.tn. مرحبا بالجميع. ليلة ولا 24 ساعة قبل انطلاقة البطولة غدوة الوقت هذا، نبدأ نحضر في رواحنا الأول ماتش من ربطة المحترفة الأولى لكرة القدم موسم جديد 25-26. اليوم تبدأ البطولة الإنجليزية والبريمير ليج، والبطل أرسنال يفتتح الموسم ضد كوفنتري، وهو أول ماتش في الموسم. بطبيعة كوفنتري الوافد الجديد على البريمير ليج، وأرسنال صاحب اللقب. اليوم زاد كيف نفتتح الدوري الفرنسي من بوابة مارسيليا في الفيلودروم، مارسي ستراسبور الماتش الثمانية غير بوام تقليل، ومارسيليا يفتتح الموسم في فرنسا بعد السوبر كوب الأسبوع الفارط بين لانس والبي اس جي وفوز لانس باللقب. كيف زاد في البطولة الإسبانية نواصلوا المباريات. جولة الأولى اللي كانت متقطعة تقريبا وفيها شكون لعب حتى جولتين، تاو ديبورتيفو ألافيش، رايو فاريكانو، فما شكون مازال ما بداش الجملة كيما البارسا والريال. نواصلوا بالنسبة للبطولة الإسبانية أيضا تقريبا أبرز المواعيد اللي باش يكونوا نهاية الأسبوع. وما ننساوش الكالتشو الإيطالي اللي يبدأ غدوة إن شاء الله 5:30 البطل الإنتر في افتتاح الموسم مع مونز، نفس التوقيت الدنيزي مع كومو. نبدأ تقريبا زاد كيف الدوري الإيطالي. يبقى لنا الدوري الألماني نفتتحوه إن شاء الله الأسبوع القادم. ومن سيقول زاد كيف احنا في قلب الألعاب المتوسطية في تورنتو الإيطالية، التوينس قاعدين يلعبوا في مختلف الرياضات. الفولي بدأوا البارح وفازوا في المباراة الأولى، والمباراة على الورق نعتبروها الأسهل ضد المنتخب الجزائري اللي لازموا يعملوه البارح التوينس. بقية المقابلات باش كون تباعا، والناس كل تستنى في فريق كرة القدم اللي يبدا ضد مقدونيا الشمالية غدوة السبت 8 متاع الليل. مباراتنا الأولى نذكروا مجموعتنا فيها مقدونيا الشمالية، فيها المغرب، وفيها تركيا منتخب أقل من 21 سنة إن شاء الله الذهب. على بذكريات ألعاب متوسطة تونس 2001. دونك رجعنا للكورة كالعادة ديما في ختام شهر أوت. نبداو بشوية بشوية نقرب الفصل الخريف، ونبدأ بشوية بشوية ندخلوا في المواسم الجديدة متاعنا. وكالعادة ديما أبار دوريات الأوروبيين حبوا ديما كورتنا تبدأ، رغم انتقادتنا ليها ورغم تشكيتنا منها ورغم مشاكلنا، نقعدوا ديما نحبوا بطولتنا ولوجوا ديما على فرقنا وقتاش ترجع للكورة. وكما قلت أقل من 24 ساعة وتبدأ البطولة. اللي كيب معايا في البلاتو إبراهيم صحباني كالعادة، ذاك المنضبط اللي يغيب الجملة. مرهو مساء نور، مرحبا بيك.
2: مساء الخير حمزة، مرحبا سي خالد، ومرحبا بمتابعينا ومستمعينا على أكسجين أفام.
1: سينو خالد مراد عرفت هذا يمشي ويجي، عرفت كل غنية ذيك حطوله يمشي ويجي، ضربة لنا وضربة غادي. دونك خالد مراد مساء النور، مرحبا.
3: مساء النور، مساء الخير حمزة، إبراهيم، مستمعي أكسجين أفام. أكاو حمزة الصيف والالتزامات والتنقلات والبورات أكاو لازم يجيو ظروف يعني نساني، لكن مع عودة كما قلت مع عودة الخريف ومع عودة الكرة يرجع الانضباط وترجع الجدية وترجع
1: خلانا
3: الجدية
1: فوالا. واليوم ما ظلوا باش ما يجيش وخلانا عنده التزامات. ده هو شاكيب المياوش اللي كان منضبط، كان
3: منضبط،
1: كان مشكلتنا شاكيب المياوش ديما في التوقيت هكا شوية التأخير ساعات. يا اخي اليوم غائب جملة، عنده شوية التزامات عائلية وفازات، دونك
2: نعذروه
1: نخليوه ها
2: نعذروه هكا
1: يرتاح الجمعه هذه فمش يرجع الجمعه الجايه في فورمه، ولو انه الجمعه هذه عاودت البطوله نورمالمون يكون في فورمه ويكون حاضر للسنه في نشاط البطوله. دونك فوالا نقبل في الاخر اوت ابراهيم تبدا ترجع الكره سواء في تونس ولا خارج تونس.
2: اكيد هكاو هذا الوقت نتاع رجوع جل البطولات. شفنا يعني الدوري السعودي يعني رجع دي جاب لي ماتش نتاعو، تو نشوفوا الليغا الكالتشو كلها باش ترجع البريمير ليغ بطوله تونسيه، واللي هو كما قلت انت المهم قد ما نبرو قد ما نحكيو قد ما نذمرو ديما تقعد لابورتونونس، هي بلادنا وهي البطوله نتاعنا. اكيد كل واحد عنده لابورتونونس نتاعو عنده جمعيته يتبع فيها. ان شاء الله ان شاء الله يعني نشوفوا حاجات باهيه ان شاء الله، كيما نراو انه الرجوع البطوله في التوقيت هذا كان مدروس. ان شاء الله زاد برشا حاجات تتحسن، ترجع الثقه بين الببليك وبين الجامعه وبين الوزاره وبين الاربيتراج وبين الملاعبيه. ديما نقول فما مشكل اخلاقي في البطوله نتاعنا، اللي هو مش في البطوله نتاعنا لكن في بلادنا بصفه عامه. ان شاء الله نعطيو الكره سبور، هذاك هو نرجعوا للمفهوم نتاع الرياضه بصفه عامه. راهو ذي سبور، بالعكس ذي متنفس، لازم تكون عندنا روح رياضيه ولازم الناس الكل تحترم بعضها. ان شاء الله بدايه موفقه للبطوله، ان شاء الله نشوفوا مستوى فني يرتقي للتطلعات نتاعنا، ان شاء الله العنف يقل، ان شاء الله لي رومور وكل بوليميك اللي صايره ان شاء الله كلها تنقص، باش نركزوا على الكره وتتحسن الكره نتاعنا ونرجعوا من المستنقع اللي هبطنا فيه. ان شاء الله زيدا تبدا من الالعاب والاولمبيه، ان شاء الله الفريقنا تحت 21 سنه كره القدم يرجع الثقه للكره نتاعنا ويعطينا امل انه نحن رانا قادرين نرجعوا للمستوى نتاعنا.
1: سيرتو بوديوم ونجم، نرجعوا للتظاهرات الكبرى لانه منتخب الاوسط منتخب بلوتو نقولوا الاولمبي، ما هو نخبه اللي هو منتخب الثاني سمينا برشا تسميات بعد برشا الفتره الاخيره في المسابقات القاريه الافريقيه والدوليه وفي الالعاب الاولمبيه تقريبا نستنيو فيها انا برشا خاطر في العاب متوسطيه غالبا نكونوا موجودين. كاو ذا هو وقت معناتها خالد نهايه شهر اول تبدا فيه الكره تقريبا في الدنيا الكل، لو فما لي يقول لك يبدا ينبر، خلي جوست نحطك في الطبق علاش انا حبيت نسالك، يبدا ينبر يقول لك لا انا استنى في الاوروب ترجع وما حاجتيش بتونس، لكن غدوه الاربع ونص تلقى قدم الوطني.
3: لا كلام هذا تو يعني هذه احنا الشامبيونات نتاعنا كيما لوبيوم، يعني ما نجموش نعيشوا بلاش بها، يعني دروك بالنسبه لي نحنا. ولو ابراهيم قال نحاول بوليميك، ابراهيم راهو البوليميك هذه مش موجوده كيف كره قدم تونسيه. كان تشوف انت لي سكاندال اللي صاروا في فرنسا ولي سكاندال اللي صاروا في ايطاليا، جمعيات تحت كبار تحت من الديفيزيون 1 ديفيزيون 2 ورجعوا كذا، راهو الكره تو في العصر نتاع تو بنتها في هذاك ابراهيم، بنتها في هذه عملت. وانا مازال نعيشوا فيها تحنا، انا نعيشوا تو في التاس تاخر وين، نعيشوا في دراسمون، نعيشوا في حكايات، هذيك هي الكره. دونك ولفنا احنا صافي لونتون تو انه شيخوا على هذه عملت احتراز وهذه ترو بوان وهذه كذا، وجمعيه هذه مش راضيه وجمعيه هذه مش راضيه، وهذا جيب له اربيتر ايترونجي وهذا، وكان جات مش هكاك راهي مونوتون الحكايه. سامحني عديناش في عهد معين ظاهر شكون جمعيه اشتريت الشامبيونات قبل ما نبداو الشامبيونات، شكون البطل اللي لعب على المرتبه الثانيه، ولا ما يصير حتى احتراز وما تصير حتى كونتستاسيون وما تصير حتى شيء، ناخذ الناس كل خايفه من اكس وخايفه من جريك. اي توا كي ولات فما حريه ولات فما افيرفيسونس وهذا يفك في حقه وهذا يطالب في حقه وهذا ولات فما جو برجوليه. شوف عمناه الشامبيونات شامبيونات عمناه احسن منها ما فماش برجوليه.
1: خير طلعوا جمال يعمل الجو.
3: لا يا حمزه بالحق بالله تصور مربعين يدينا ونلعبوا عارفين شكون جيس الشامبيونات وعارفين جماعه هذه مش تربح وعارفين ما عديناش الوقت هذا تعدينا به ولا عدينا به ست مونوتون الكوره في تونس. دار شكون جيس الشامبيونات واش تلعب كوب دافريك ودار شكون الثانيه اللي تبع فيها وقت ما يتعاركوا الزوز كبارات بعضهم يتعاركوا في نيفو عالي والشعب الكريم الاخر عايش. توا بالعكس حتى شفت تويكا قروان عايش مسلم معايا طالع للتاس ودرا شنو كل عام بنقردين كل عام هكاك شويه جو شويه معناتها ديناميك في الشامبيونات. شو باش يكتبوا الجرايد الالكترونيه؟ شو باش يكتبوا لي باج فيسبوك؟ المنابر العالميه علاش باش تحكي؟ كيما فماش الماتير هذه منين باش تجي الحكايه؟ حتى احنا بدنا شاكين نطردوا
1: ابراهيم عايش بالمشاكل.
2: هو المشكله شوف ساعات الاكسترا ما عادش يخليك تتكلم كوره. هذاك الشخص انا مش نقصد شوف
1: صحيح
2: تحكي فيه لي سكوندال تحكي فيهم خالد كل موجودين اكيد. وذاك البنا نتاع الكوره نتاعنا الانتر تخون الميلان والميلان تخون اليوفي فهمت. لكن انا قصدي
1: لا وفما
2: ما لازمش نفوتوا الليميت نتاعنا خاطر نحن شوف هما عندهم بوبليك من الاخر اون كادري فهمين الليميت. احنا
3: مشكلة مشكلة وقت اللي تحريه ما عشان
2: الليميت
3: صحيح وقت اللي يولي وين نمشيو
2: وقت اللي يولي تكسير وقت اللي يولي كيما نقول تضرب دبابز وقت اللي
1: تخوف
2: ما عادش مقبول فهمتش قصدي لانه هما يعرفوا ببليك نتاعهم مش يتحكموا فيه. لكن احنا لا غالب تجي تكتب ستاتيو تنجم تهيج ببليك تنجم بعد تصير اي مشاكل في البلاد هذاك البروبليم
1: بالضبط بالضبط. دونك بطولتنا غدوه تبدا قبل 24 ساعه تنطلق البطوله بدات جدا كيف كيف العاب المتوسطيه. خالد ديما كالعاده احنا في التظاهرات هذيا نبداو نسالوا السؤال الكلاسيكي معناتها قداش في نلموا معناتها قداش في نروحوا ميداليات وقداش خاطر اولادنا مبدعين سيرتو في الرياضات الفرديه.
3: بالطبيعه اخي احنا التراديسيون اللي ولات عندنا سيرتو في الرياضات الفرديه وحتى معناتها سيرتو مشينا مليح كوسوسوا في المتوسطيه كوسوسوا في الاولمبيه مع ليكيب نتاع الهون جينيراسيون نتاع وسام حمام وجينيراسيون نتاع هيكل مغنم وكيف كيف كي مشينا بالكدا في 2001 في الورو في المتوسطيه وقت اللي جينا في تونس برجوليه معناتها توحشوا التوانسه توحشوا التوانسه الفرحه توحشنا الميداليات توحشنا علم تونس توحشنا النشيد الوطني في المحافل الدوليه الي طو هيك شفت انت شنو اللي نعيشوا فيه بعد الصيف اللي تعديناه سنه والله كرمي ينظروا لنا كيما نقولوا بعين الرحمه والله بعد الصيف اللي تعدينا سنه ماء وضوء وكملوا لنا البارح ايسونس ويعلم بيه ربي وعد كيفاش خلطت الدار بلاش اكسجين بلاش جسمه بلاش كليماتيزور يستنى في طرف ايسونس باش ما يوفاش ودرت ولاد منزرت كل باش صبيت معناتها 10 الوات ايسونس اللي
1: برشا الوات 10
3: لا هي بحب بسيف لا طعم لي هذاك ما قال لي كوز من
1: الرضيع اي برشا ديجا هذيك المشكل الناس تحكي
3: بعد الصيف تسنى اللي صار لنا كل هذا حمزه معناتها الرياضيين اللي مشاو شي مثلوا تونس كانوا يغزرونا كيما نقولوا بربعين رحمه هالشعب الكريم هذا يخ نفرحوا هذا هو الطلب نتاعنا
1: بالضبط
3: يا خويا نحبوا احنا تويكا كي نكتبوا في الباجيت العالميه ولا الباجيت نتاع الدول المجاوره والشقيقه والصديقه نبداو نحطوا علم تونس عندنا بطل فلاني وبطل فلاني والليكيب الفلانيه ربحت والليكيب الفلانيه ترشحت هذه هذيك احنا ترتحنا لو
1: بالضبط مش
3: مشكله
1: قال هذيك هو معناتها برهوم معناتها مو في السبورت تمشي الامور نفرحوا شويه
2: اكيد شوف راهو التوانسه راهو المتنفس مش نقول المتنفس الوحيد لكن برمي الحاجات اللي بالحق يتفرهد فيها اللي هي سبور كما قال خالد صيفيه صعيبه تعديت على الشعب التونسي ونحن متعطشين يعني للسبور بصفه عامه وهذه فرصه لنا نحن باش نتابعوا الابطال نتاعنا غدوه نهار حافل بالنسبه لنا نحن ولاد فوت بنات هوند عندنا جوكروا زاد
1: فولي زاد ماتش اخر مع المنتخب الايطالي
2: في الناتاسيون في التايكواندو في الاسكريم يعني حاجه باهيه ديفيرسيتي هذه حاجه باهيه بالحق يعني البلاد هذه ولاده رغم الظروف الصعيبه رغم الانفراستركتور التعبه رغم كل شيء الا ان قاعدين نطلعوا في ابطال فما بالك لو الدوله تنفستي في السبور بالحق وتعطي اكثر شانس للشباب والصغار انهم يكتشفوا برشا رياضات زاده في الالعاب هذه اول مره البادل باش يقع ادراجه وزاده ديجا عندنا شكون باش يشارك زاده من تونس في البادل حاجه باهيه انه فما برشا ديفيرسيتي فما برشا اكتيفيتي ولينا نحن زاده باش نتبعوا الابطال نتاعنا ونشجعوهم وكما قال خالد 2001 يكون كانت احسن حصيله لتونس.
1: لكن ديما الحاجه باهيه انه في الجوز اولمبيك والميديتيرانيين ولا في الالعاب الاولمبيه بصفه عامه ديما فما حتى كيما ديما السؤال قداش باش نلموا قداش باش نهزوا خاطر ديما باش يكون فما تتويج
2: بار زاده فما اكتشافات زاده حمزه لو بلوز امبورطون فما برشا دي زاتليت تكتشفهم في لي غرون تورنوا هذوما وهذه حاجه باهيه هذه يعني توريك الفورس دو كاركتير نتاع التونسي قوه الشخصيه نتاع التونسي رغم انه ايفينمون كبير الا انه يقدر انه يحطم الارقام القياسيه ويقدر انه يجيب لي ميداي ان شاء الله زاده في الالعاب البحر الابيض المتوسط ان شاء الله زاد نكتشفوا ابطال جدد ان شاء الله.
1: ان شاء الله بعد شويه نحكي على انطلاقه البطوله قبل 24 ساعه تفصلنا لاول المباريات تبدا غدوه البطوله الاربعه ونص نتاع العشيه باش نحكيوا عليها باكثر تفاصيل 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معنا معكم في حديثنا سبور حتى للاربعه. مرحبا بالجميع.
0: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231. كل والدي يحب يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
4: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، مابل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صعود الصيف بين يديك بتخفيضات توصل ل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفاش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل 30% في لينوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه. انفو لاين 28 820 280.
5: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
6: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
6: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
6: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والأسعار تبدأ من 19900.
0: إكرون سولير ب 19900؟
6: أي نعم، وتلقى أن لغج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
6: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
8: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403 وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
9: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في الصف البنكة وما لقيتش بهوين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
10: بالباك ولا بلاش، غرامك نجم تتبعه وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي تسجيل تحل.
11: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
10: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج أكبر الأسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
11: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
10: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بنزرت سنتر مقابل البطاح.

0: كما قلنا 24 ساعة لانطلاقنا البطولة في موسمها جديد 2025 2027 دفعة أولى من المباريات باش يكونوا غدوة أربعة، ودفعة ثانية من المقابلات باش يكونوا نهار الأحد أربع مباريات. دونك البطولة السنة في جولتها الأولى باش يكون عندنا كلاسيكو، عندنا قمة غدوة وكلاسيكو نهار الأحد، وغدا كما قلنا تنطلق البطولة بالنقاط الكل اللي فيها، بالإيجابيات بالسلبيات اللي فيها. إبراهيم السحباني وخالد مراد، هتخلنا نبداو. استحفظنا على نظام البطولة إبراهيم كما هو، ما بدلنا شيء. أول صفة ما كلام على نومي تحد إنه نعملوا دبول، إنه درشنو كل كلام ذاك الكل، وقلنا راهو نظام هذا ما يساعدش الأندية وكان خايب العوام اللي فاتت، وبرشا أندية تقريبا من جانفي فيفري موسم يوفا ما تلقى ما تقعد تعمل من بعد، ومطالبين باش يخلصوا الملعبية. نقولوا أموا استحفظنا على 16 فريق كما العادة، مع وافدين جدد للرابطة المحترفة الأولى كما ساقية الدائر وحمام لنف وحمام سوسة.
1: أكيد يعني هذا أول مكسب، إنه ما زدناش رغم أن سمعنا يعني السيفية هذه وبعد نهاية الموسم الفارط سمعنا إنه
0: كما كل
1: فما اجتياح
0: كل
1: عام، لكن الحمد لله لأنه القائمين على الكرة فاهمين إنه بطولة تونس يعني لا تحتمل إنه باش تزيدها أكثر. ديجا هما 16 برشا، خاصة وقت اللي تلقى نيفو متاع ديزيكيب سواء على المستوى
0: 16 برشا من منطلق راك قلت
1: برشا. شوف وقت اللي تلقى جمعيات تعاني في الجرون ناسيون خلينا نقول انا في وين الكوره تلقى حمزه، راهو فما عندك فما شروط باش تطلع. مش الشرط الوحيد انك تتكلاس الاول في الديفيزيون 2، فما شرط مالي، فما شرط اداري، فما نيفو معين، لانه انت وقت اللي باش تطلع البريمير ليغ ولا باش تطلع للكالتشو ولا باش تلعب في الليغا راهو لازمك مستوى معين وبيجي زاد معين. زاد انت ما تطلعش من بعد تروح كات جورني
0: تدخلوا حتى
1: تقول لي ما عادش نجم انا وما نجمش خلاص،
0: وما غادي يدخلوا حتى في طاقه استيعاب الملعب.
1: نشوفوا في المشاهد، احنا تشوف فاز عليهم بعد تشوف ببليك قدام الولايه وببليك قدام المعتمديه وناس تسكر في الكياس قال شو ما فماش دعم والمعمل الفلاني ما عطاناش. شوف المشاهد هذي، انت يا تنجم تطلع وتلعب في البطوله المحترفه الاولى وتنجم تقيم بجمعيتك موسم كامل، يا اما زيد
0: يعني ماكش تقصد الفولي الكروي مش كروي 16 برش كمان تسمي شويه
1: برابور نو مش كروي. نشوف لانه موسم الفارت تقريبا شفنا اللي 5 جورني الاخرين الناس كل بريسك كونسيرني، يا كونسيرني بالشامبيونا يا بالاستحقاق الافريقي يا بالنزول. يعني وقت اللي تلقى على 16 يكيب فما 12 جمعيه مازالت عندها ان اوبجيكتيف يعني سبورتيف
0: هذاك
1: سي بيان. بالطبيعه نحن نتكلموا ما نحبوش نشوفوا بطل من فاز داري وما نحبوش نشوفوا زوز نازلين زاد من الاول، فهمت؟
0: بالضبط
1: هذاك هو لو بليز امبورطون. نحن بالنسبه لنا 16 ايكيب 14 هذاك هو ما تنجمش في البطوله التونسيه، ما نجموش نكونوا كيف الاوروب 18
0: و20 المفيد بلوك واحد
1: بلوك واحد بالطبيعه التقسيم زاد يضر بالبطوله وما يكونش عادل.
0: بالضبط
1: التقسيم ما يكونش عادل.
0: ولا خالد ما عاد الكلام الكل وما فهمش نطلقوا موسم عادي معناتها كما العاده موسم الكلاسيكي اللي ولفنا
2: به. سي لامير معناتها سوليسيون ولا لوبسيون اللي خذيت الجامعه انه خليت كل شيء كما هكاك ومشينا في الطياح الواحده. سينو راهو زاد ما تنساش احنا التوانسه راهو اذا كان ولفنا بحاجه سنه كان من ناحيه فماش طياح عم جاي اللي باش يحب اللي باش يطيح
0: ما يحبش
2: يقول لك ينقدوش كل عام احنا نزيدوا زوز حتى نوليو ب 40 جمعيه في
1: كيما في ليبيا
0: بالضبط
1: ليبيا برشا.
0: واضح قراءتك مبدئيا خالد كالعاده ترجي كلوب ولا باش تكون اوسع الدائره السنه؟
2: بون هما تويك اللي حسب
0: البريباراسيون ولي ريتو
2: حسب البريباراسيون انه ترجي اللي معناتها ببروجور بما شكري الواعر والاستراتيجيه الجديده في الترجي والسمعنا اللي كاليبر نتاع لي جوار اللي مشاو بتاتر الترجي سنه ترجع للسالف كيما نقولوا القوه نتاعها والهيمنه. لو كلوب بالعكس يعني لي موفيزيكو عندي دي موفيزيكو انه بعد خروج يعني فوزي وخروج لي جوار معناتها اينو با ايتي رومبلاسي الجو بارامون في الحديقه مكبوس شويه دونك لكن هذا ما يمنعش انه كيف حتى عملناه الكلوب عملت ديماراج باهي لكن بعد انا راترابي فيو انا ترجع عملت اللي فو با هذوكما. بالعكس احنا تويك لو كان جي تسالني قد حمزه نقول لك انا ماذا بيا عم جاي نشوف سي اس اس رجعت وليتوار رجعت وديزيمرجون كيما سي ابي وكيما ستاد ومستير وكذا خلي تصير ان بون كونكورونس وحتى في الكوره.
0: هذه امنيتك؟
2: بتبيع امنيتي انا يعني
0: الواقع
2: الواقع ما نقول لك سبا ترى محصوره في هذاك ملزوز خطر لا ليتوال اللي هي فريمون معناتها حاله كيما نقولوا ولاد كاينه ولاد حاله مستعصيه ليتوال فريمون معناتها شيء اللي قاعد نسمع فيه وشيء اللي قاعد صاير ولا كاباسيتي اللي موجوده تو ان تتحلحل الازمه ليتوال معناتها مشكل كبير. سي اس اس بوتيتر سي اس اس اقرب من ليتوال انه تكون هي في البوديوم ثوزيام ورا الاخرين فيو انه عند عملت نغمونتي دي جون برشا برشا عندها بوكو جون باهين اللي صحت لهم سنه الكونتراتوات واللي شكون ربما معناتها موجودين دي تيتولير بارونتيير في ليكيب بوتيتر نقعد نشوف لهم كل تريو هذا ستاد زيد ستاد اللي مع ليتوال اللي مشتاخر شويه وما فماش مستير ما فماش سيابي وكذا دونك بوتيتر ستاد هي والسي اس اس يكونوا ابا ايكال ولا ستاد عنده شويه فيو الجروب تاع ستاد قاعد يخدم هو مع بعضه.
0: مرحبا صراع ثنائي ولا يمكن فما شكون مع الاسبيرونس والكلوب صناع التيتر؟
1: بون تراجي شفنا يعني تحذيرات يعني والانتدابات يعني ظاهره انه فريق يطمح للشامبيونز ليغ ويطمح للشامبيونات بتبيع النادي الافريقي يمكن التصريح ما نجم ما فماش حتى مسؤول ينجم يطلع ويصرح ويقول انا ما نلعبش على الشامبيونات لانه يعني يعرف انه فما بريسيون في الببليك لكن اللي تشوف اللي صاير في النادي الافريقي تفهم انه فريق مش يلعب على البطوله كما قال خالد وقت اللي المدرب يخرج قبل 3 سمان من الدوبي نتاع الشامبيونه وقت اللي تسيب تقريبا 5 ملاعبيه كانوا اساسيين الموسم الفارط ما نظنش هذا فريق انه يطمع. حتى سمعنا مهدي ميلاد قال انه لوبجيكتيف نتاعنا رانا نحن نحيو ديون لوبجيكتيف نتاعنا نعملو ستابيليتي فينانسي هذا اهم من الريزولتا يعني ظهر الميساج واضح. بون ديما تقعد النادي الافريقي ديما يقعد يعني
0: يعني فما كلمه قاعده تقال ديما انه الكلوب بعد مده باش يستتر شو يعني كانوا قاعد يرسخ فيها الفريق معناتها
1: نو مش يرسخ فيها شوف لانه النادي الافريقي تو سنوات وهو يعاني ماليا ولو تحب ولا تكره ما تنجمش تهز شامبيونه وما تنجمش تهز تيتر وانت على المستوى المالي يعني نقولوا متواضع ولا تلقى في مشاكل. النادي الافريقي يقول لك انا اذا عملت ستابيليتي تو في امور الفلوس اكيد مع المداخيل نتاعي وعلى الدعم الجماهير نتاعي نجم نكون على البوديوم يعني في اكثر من موسم يعني هما يحبوا يخرجوا من حقبه انه المشاكل الماليه. باركونتر تراجي ديما رغم انه عنده مشاكل التراجي موسم فارط صفر يعني تقريبا تراجي لا شامبيونا ولا تشامبيونز ليغ لي زوبجيكتيف بريسك كلهم راتي تراجي قاعد يحاول انه يرجع وما يغرش لغطى موسم الفارط لانه تراجي بعد الكوب دي موند موسم الفارط وبعد المداخيل الماليه الهامه الجماهير تصورت انه باش يشوفوا برشا اسامي كبار لكن هذا ما صارش. سنينو قاعد يصرف قاعد يدفع على اساس يجيب دينو ويعمل فريق قوي ينجم ينافس افريقيا. دوزيام نيفو باش يكون باش تكون سي اس اس وباش تكون جرجيس فيو زاد لي ريكروتمون تعملوا على حسب
0: دوزيام نيفو شو معناتها معناتها يلعبوا كاف ولا شامبيونا انا سويري على شامبيونا
1: شامبيونا صعيبين
0: صراع ثنائي
1: تراجي حتى ثنائي انا والله نستبعد يمكن تقعد كان تراجي باش تتعدى بفترات سيئه يمكن لكن اللي راه فيه انه على ما الفرق توا تعاني برشا ما تنجمش انها تلعب على الشامبيونه يمكن باش يكون فما تنافس من الاول نجم نشوفوا حتى ما نشوفوش لا تراجي النادي الافريقي فاز عليه الاولاني نحن شفناها توا موسم الفارط واللي
0: قبله
1: شفنا الملعب التونسي شفنا
0: جيرو خاطر باش يكون فيها الزيليميناتوار نتاع الشامبيونز ليغ والكاف وبعد ندخل دور المجموعات القديمه التراجي مش مركزه غادي
1: يعني نجم نشوفوا نحن مفاجئات ونجم نشوفوا ناس على فرق اخرى باش تكون موجوده لكن من بعد اللي عندهم
0: بالنسبه لي اسبيرونس واحد اسنين
1: شكون تراجي هي الاولى النادي الافريقي سي اس اس جرجيس فيو ريكروتمون لانه ما عندهم اشيونس افريكان
2: شو خرجت استاد قبل بعد جرجيس وبعد
1: لانه جرجيس تحضر في الكاف اكيد باش يكون تحضير انا ولا الريكروتمون اللي صار وخالد
0: يرجع بالباهي في الشامبيون
1: بالطبيعه عنده فريق باش ينافس افريقيا اكيد باش يعمل فريق باهي سي اس اس هذا نفس الشيء على الموسم الفارط وعلى تحضيرات باش يكون فريق بهذا راه ما يعنيش انه ستاد باش تكون يعني تنجم تكون حتى افضل منهم
2: انا ستاد نحطها بوتيتر سنه 3 بلاس يعني وراهم خاطر اللي قاعد نسمع فيه ليزيكو وحتى
0: استاد قبل سي اس اس
2: قبل سي اس خاطر حتى معناتها حكيت برشا معناتها يعني مع جمال امام كي يهبط حاجه نسأله ولا نقول له شنو هذيك علاش وهكا كذا قاعد نحس انه الجروب اللي قاعدة ماشية واللونتونت اللي قاعدة تصير بين الهيئة والملاعبية والحق يعني معناتها جو كيرجع حط برشا من خبرته ومن سنانته ومن
0: من عملي أو الراوة
2: لا قلت لك
0: موش إذا عملي
2: أوكي بدأت تطوير الإكسبرينس لعبه هو كبروفيسيونيل راو البرة في جمعية كبار هذيك قيمة ساعات تخول شوك الوقت وعليش امبورتون علاش حمزة وحكينا فيه الموضوع هيك مطولا علاش أنا ديما ندون نحكي في ترجع جمعيتي راهو معناتها الانكادرومون تاع الكيب سينيور راهو مهم برشا اذا كان الجوار اللي يلعب في الكيب سينيور عنده اكسبيريونس اكثر من المسؤول اللي حاطه بحذاه راهي مشكله كبيره راهو المسؤول يلزم معناتها وقت باريزون
0: ينطبق هذا على السيسيس فيها علي معلول والنجومية تاع علي معلول في الاهلي وفي حمزه مثلوثي ونجومية حمزه مثلوثي في الزمالك معهم عمر بن علي احسن بيتور في الشامبيونات بصراحه يمكن نقولوا بعد شوات ولا مع شوات معناتها سيس راي عندها افكتيف ممتاز جدا
1: ها مازلت رقصين
0: مازلت رقاي ما نبي الكوكي نبي الكوكي بعض محمد الكوكي نحكي بيان سور عمر كي كان مع سيس
1: هو حمزه خالد يحكي على البروجي مش يحكي على الملاعبيه لانه الملاعبيه دو باساج صحيح. لكن البروجي شكون يعملوا هو يعملوا الانسان اللي باش يشرف وعنده رؤيه وعنده نظره انا مع خالد في الكوتي لا لا مادام شكي بنا مش لنا انا معاك شوف اللي قالوا خالد 10 سنين التالي ستار تونسيان تلعب في الليغ 2
2: في بالي
1: اون 2016 جو كرو 2015 2017 في لا تلعب في الليغ 2
2: عرفت علاش على خاطر تخليت على اولادها
0: على فكرة
2: رجعت ولادها
0: حكيتوا على
2: رجعت في رجعت تعمل في استراتيجي أمويا ولون تيرم هالحلول الترقيعية متاع عام اليوم نجيب أربع جوارة بكونتراتو عام وعام ونص ما تمشيش على الجمعية استاد وقت اللي طلعت في بالك عنده جوارة استاد مصحين من خمسة سنين سنة العام الرابع نعم ولا الثالث يعني هذوك ما تعمل بهم حاجة وزيد قبل ما يكملوا الكونترات وتزيد تناقش معه وإلا حتكي تخرجوا يخرج خرجة بيها
0: دونك جوست
1: ما تلاحظش انه ستاتي نوزيان جمال الامام يخدم مرتاح لانه ما فماش بريسيون كبيره من الجمهور فيو يعني ما فماش قاعده جماهيريه لكن
0: فما
1: تجي تشوف السيابي
0: موجود
1: لا شوف لما تجي تشوف مثلا نحن اون بروجيكت على السيابي اسكو السيابي تنجم تصبر رغم انه كل عام نعاني كل عام يعني لكن ستاتي نوزيان تحس فما بريود نتاع صبر ناس قاعده ترسخ في فكره ان احنا نكونوا بين اربع الاولانيين وهذا اللي صاير في ستاتي نوزيان ديما يا الثانيه يا الثالثه يا الرابعه يعني لو ترجع لتروا سيزون الاخرانيين موجوده في ليشيونس
0: اي لكن الجمهور ما تغشش كيفاش يبدا بقوه ومن بعد يعمل
1: شويه ديما فما فما فما نيفو
0: عاملين تكمل في الست سنين الاخرانيين عاملين لست تكمل بطل خريف راه وبعد يقول لك كيفاش ما نكملش
1: بالطبيعه وقت اللي سايب ملاعبيتك انت
0: فوالا
1: ولكن
0: فما غش
1: فما الجمهور فما غش مو غش ديما نقول انا تو مثلا في لهنا في بنزرت تحس فما بريسيون كبير
0: مو نمبر
1: ما نصبروش
0: نمبر
1: علاش انا علاش قلت لك كل ما يكون نمبر اكثر كل ما تكون بريسيون اكثر كل ما لي باج يكونوا اكثر ونكونوا اكثر اجريسيفيتي وذاك اللي صاير
0: بيان سور دونك مهم برشا هذا السي اس اس مع خروج بعمر بن علي الالانيا سبور التركي جابت مهم الرحماني معناتها الاتاكون مترشق برشا في جرجيس بيتور في جرجيس معناتها راهو
2: كيما نقولوا ضربه مع المية
0: فوالا بدلنا جور بجور
2: جور معناتها اون بروغريسيون كبيره قاعد كل
0: وعمر بن علي ما جمش شدوا برشا دوب ما ترشق منه خرج منه معناتها 1.2 مليون اورو معناتها ما تلقاش برشا سوم
2: هذاك اساس في الازمه بتاعها توا في الريكونستكسيون ما تجمش
0: ريسك 5 مليارات ما تجمش
2: تقول صفقه كيما هكا لكن شوف كي سايبت جوار هذاك شنو اللي عملت يعني هي لا بون جيستيون كي تسيب جوار ب 5 مليارات تجيب ان جوار اللي باش يعوضك اونكور بلوس
0: برهم شنو الميساج اللي كان يقبلوه منك بالطبيعه مسؤول نتاع ثلاثه فرق تقوله لهم اللي هما حمام سوسه حمام ملامف وساقي الدير
1: بون كفرق صاعدين يعني حديثا للرابطه الاولى يمكن حمام ملامف اكثر تراديسيون يعني من حمام سوسه واكثر من ساقيه لكن انا باش نقول انه النيفو نتاع الرابطه الاولى والنيفو نتاع الرابطه الثانيه ما يبعدش على بعضه نقصد انا ديما اللي في المراتب الاولى في الرابطه الثانيه راهم ما يبعدوش برشا على تقريبا 70% من الفرق من الرابطه الاولى. يعني انا نقول ليفيكتيف لازم يقعد 70% نفسه. الاوتوماتيزم مهم ومهم برشا، لازم فما يكون فما تفاهم بين الاداره وبين الملاعبيه. مشكله الفرق نتاعنا وقت اللي يصعد تقريبا يتخلى على 90% من الملاعبيه نتاعو، يتخلى على الاطار الفني نتاعو، يعني عباره فريق ثاني اصعد بطبيعه بشرقه ديفيكولتي، لانه فما كلمه ديما تتقال والله هذايا ملاعب نتاع رابطه اولى وهذا لاعب نتاع رابطه ثانيه. مش صحيح، مش صحيح. انا راى انه وقت اللي تعطي اكثر فرصه لاولادك اللي صعدوا معاك بالعكس الثقه تزيد، انه انت زد جددت الثقه فيه. انا نقول يعني استحفظوا على الكيب نتاعكم، بوسك انت نجحت الموسم الفارط راك انت قادر مع دو تروا ريكروتمون سيبلي في دي بوست معينين راك انت قادر تنجح وعيش على قدر البيدجي نتاعك. هذا اهم حاجه، كما عامل بوحوش تو في العمران، ناس قاعده تعيش على حسب الامكانيات نتاعها. وقت اللي تتقوى على روحك راك من بعد تلقى برشا مشاكل مع الملاعبيه ومع المستشارين نتاعك ومع الببليك نتاعك.
2: بلي مدامك جبت لعب سلام بوحوش، فما معلومه تو خديتها معاش صحيحه، لكن معلومه عبد السلام بوحوش السنة عمل 9 انتدابات، مجموعة
0: صرف فيهم 60 مليون،
2: صرف فيهم 61 مليون.
0: ياخذ لك فانت كونترا، ياخذ لك جوار اللي بلاش فلوس، نعطيه تفتوفه شهريه واو كانوا عدو بالبريم ونجح
2: يلعب في الناسيونال،
0: نجح يا
2: 9 شهور مش 2 ولكن قال لي
1: تعطيهم 10 هذوما يتعطوا في السي، يتعطوا في السي، تعطيه 10 يجيو 90
0: ما يعطيكش، ما يعطيكش، يجيبك يقول لك راه 3 ملايين شهريه
2: ومجسم وبعثوا البلديه وصل بلادك النار قالوا لي 120 مليون.
0: اي هو
2: نعطيك
0: حاجه
2: عرفت انه مجسم،
0: فاهمك يا خالد، احنا ديما خالد خاطر ديما تعودنا بالجوار يبدا هو ليكيب تجري ورا الجوار باش يلعب، هو سيستيم عبد السلام بالعكس. انا عامل عليك مزيه باش تلعب في الناسيونال،
1: عنده منتوج يبيع فيه،
0: انا عامل عليك مزيه باش تلعب في الناسيونال، نعطيك شونس باش تلعب في في في في في, في, في كيب تلعب في الناسيونال، ومن بعد خويا راه سيفور روندمون تاعته انا نفنفوك خويا، نعطيوك بريم سيفور
2: يلعب 61 مليون هذوما يحكم يحكم فهم تونس بالشمال الجنوب
0: صحيح عبد السلام سيستيم مش
2: هذا عام كامل
0: دونك خليني في سخنة بحلوة
2: شامبيونات
0: شنو تقول لهم الثلاثي حمام سوسة حمام لانش والعمرة سقط تقدم ساقي الدير بيتو
2: بون انا نتصور
0: على السؤال هذا سالتوكم خاطر تعودنا في الاعوام الاخرى ديما اللي يطلعوا بريسك هما اللي عاودوا يهبط
2: انا نتصور تقدم ساقي الدير شكون مفاجأة
0: السنة
2: في الشامبيونات نتصور اللي الكلاسمون نتاعها من تو نقول لك الكلاسمون نتاعها باش يبدا في الدومي تابلو الفوق الفوقاني
0: باه
2: وباش تعمل بيرفورمانس كبيرة. علاش؟ الجمعية هذيا عندها
0: ولا وين باش يصير لها شونجمون كبيرة؟
2: اي عند لا لا
0: من التارتون تمشي للغازون
2: بون ماهيش سي با سي با سي با ان كرون معناتها واحدة نتصور في البريباراسيون
0: يعني قصدي مش فافوري على الكيبات اللي عندهم 15 ماتش في بلادهم هي عبارة 15 اوكي في ولايتها خاطر هي قريبة برشا كان دي يعني كساقي الدير قريبة لصفاقس المدينة لكن تمام مش تيران تاعك عبارة 30 ديبلاسمون انت عبارة مش مشكلة تارتون غازون
2: اي صفاقسية هما عندهم لابارتونونس يعني يقول لك انا صفاقس ما عنديش
0: ما هو تيران اخر صغير
2: لعبنا ضد الالوي في صفاقس ولعبنا ضد قرقنا في صفاقس ولعبنا وما عندهمش مشكلة ما
0: يطيحوا ما
2: اي لا ما يطيحوا يعني تاع اعتبارات اخرى ماليه ولا استراتيجيه تاع حاجه ماهيش لكن كنا نكوروا ضدهم هذوما مع الجمعيات في صفاقس يلعبوا لك
0: يعني ساقي الدير اكيد
2: ممتاز ساقي الدير انا نتصور شكون مفاجاه الموسم هذا حملنا في اللي تخوف قاعد معناتها نتبع في برشا من اونسيان جوار يعني
0: كيما وضعت الكلوب كيما وضعت سيابي لازمهم يسكروا الملف الديون ملف الديون
2: الديون الملف نتاع حتى تويكا زاد ملف نتاع خلاص الجوارات ماهمش قلقين ماهمش لاقين الاسود باش يعملوا ريكروتمون باهين قاعدين يعني قاعدين يتخبطوا كيما اكثريه الجمعيات
0: بالضبط
2: تخبط باش تلقى روحها معناتها وتعمل
0: بالضبط حمام سوسه البارح وين خذيت لوكي نتاع ملعب بالي الاحوار زاد كيف كيف
2: حمام سوسه مازال كي خذات متلوي اعلى التجمع التالي على انسحابهم من البطوله الجمعيات كل تتخبط والله العظيم يا حمزه نرجع ندور ونقولوا اذا كان الجمعيات نتاعنا ماهوش يهبط الهيكل قانون الهيكل الرياضي ماهيش باش تتهيكل نرجع الموضوع بيدو راه
0: هاي خويا هاي نختم
2: تحب تسكر الموضوع
0: تو باش نسكر واش نختم بيه هاي يقرب لي شويه الميكرو برهوم خالد مراد يلا شكون بطل تونس؟ ابراهيم صاحبين
1: من تو
0: هاي
1: باش نفهم بيتش
0: كهو سالتي لي شيخ خالي ومادام باش نقيد لكم هذايا باش نقصوا المرسو هذايا بالليل ياسر يسجل لي وحده بارتي هذايا سجل لي وحده خاطي اللايف بيان سو لي خليه خليه ما هذه بس سجل لي وحده خاطر باش نقيد لهم عليهم زوزاك سلاك شكيب مش موجود اليوم دونك راه قبل بنهار من انطلاق البطوله ابراهيم صاحبين شكون بطل تونس
1: بطل تونس على حسب
0: اصلا مفتوح قرب لكم هاو كريتو مركز خاطر يحب التمرير
1: البطل تونس على حسب التحضيرات حسب الانتدابات وحسب التنظيم
0: المقدمة.
1: لا بتي لازم نقول كيفاش من بعد كيف تجيب الانتداب
0: بطل تونس
1: نقول لك انا قلت على حسب على حسب الموجود تو
0: اعطيني
1: ترجي
0: ترجي خالد مراد
2: موجود رياضي المزام عبد الرحمن
0: تيهمشي خالد اعطيني بطل تونس فيس

0: وني باش تعاني داو من الاخر يعني اخر جوله ما نتعاملني يعني كان عادي باش تيح ما يسميش ديسيبسيون معناتها انا قصدي ديسيبسيون معناتها انتو زرع حاجه وباش تلقاها حاجه
1: لتوال
0: لتوال ديسيبسيون سني بالنسبه لي
1: متاسف برشا لتوال في النيفو هذا خاطر تحب ولا تكره نجم الرياضي الساحلي لتوال كي تقولها برك تفجع تويك لتوال ما تلقاش حتى معناتها لي باز البسيطه ان باش في لونترينمون بحاجه يعني عندي معلومات شويه لتوال كوميرا واحده احنا ربما العصر اللي لعبت فيه انا بالنسبه لنا احنا لتوال كبيره وتقعد كبيره لكن لتوال كلمه لتوال برك تفجع
0: سني بشكون ديسيبسيون بالنسبه لي في الريزلتا
1: انا لتوال كيك
0: بالضبط كيسيون الاخر اللي هو صعيب شويه بيانسور برهوم شكون ثلاثي اللي باش يغادر
2: ثلاثي باش يغادر بيجا
0: اي
1: ياسمع انت ما نحبش فيها بيجا انا راهو
0: خليهم بالعكس
3: والله بالعكس
0: سنه وثلاثة باش يخدموا اكثر باش يخدموا دوبل بيجا يلا بيجا
3: والله ما نحبش فيها ماشي
0: نمشي نمشي نمشي
3: تبدل المدرب نتاعك قبل الجمعه
0: تريد كيش
3: شنو يعني
0: تحك في البيجا ابراهيم
2: بيجا و متلوي
0: اي
2: و حمام سوسه
0: حمام سوسه وانت سي
1: والله نلتقيو في زوز انا وياه
0: متلوي حمام سوسه
1: متلوي حمام سوسه واللي كيب ثالثا ما نحبش نقولها خاطر ما قلقاش نشوف اللي باش يطيح لا لا نتصور حمام نمف ماشي باش تلقى روح حسن
0: لا خايف
1: اني ما نحبش اما ما نحبش
3: نجيب حاري يسلك روح
0: واضح فوالا دونك
3: نجيب حاري يسلك روح
1: فليو كبير معناتها حمام لنف ما بون ولو اني ما نتمناش حمام لنف
0: بالضبط قيت عليكم سي قيت عليكم التكامل تاعكم سلك
1: شيكي ولا سورسي
0: والله سكلها سلكها شيكي بن مجاش اليوم تقيد عليه حد شيء ميرسي بوكو ابراهيم صاحبين يعطيك الصحه وميرسي بوكو خالد مرات زعما متواصل معاكم في حديثنا سبور بعد شويه نحكي على الجوله الاولى كما قلنا اربع مباريات كل يوم غدوه ونهار لحد غدوه عندنا فيهم قمه ونهار لحد عندنا فيهم كلاسيكو تحكي أجنبي ما الجولة الأولى نشوفوه في البطولة صحيح مش في الزفارة لكن في الفار هذا كل وأكثر نحكي فيه بعض لحظات في حديثنا سبور مرحبا بالجميع
4: في راني مي سباس ديكو سولد والهدايا هبطوا تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم عاملين لكم برومو ما كيفاش عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك سباس ديكو رانيم يهنيكم وتخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم ومعها هدايا خاصة لكل حريف زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة تلقاونا في نهج المنصف باي دورة لمقابلة جميلي فالرحبة منزل بورقيبة نجموا تكلمونا على 23-380-584 وإلا 92-374-119
5: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزير توت اوبسيون هذم الكل في ادريس واحدة بن سالم رنتال كار بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي مش هذا كهرباء كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك سيارة فاخرة وبافضل الاسعار الخدمة الجودة والثقة عنوانها بن سالم رنتال كار احجز وسيارتك تستنى فيك انفولاين 27-908-060 وإلا 20-834-429
6: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم إلكترو ميناجي من أحسن ما فما بيزرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29-639-266
7: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا على 22-980

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
1: حديثنا سبور،
2: مرسي معكم حديثنا سبور. مرحبا بالجميع. كما قلنا نحكيوا على الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بداية الموسم باش تكون غدوة، دفعة أولى مقابلات غدوة ودفعة ثانية من المقابلات نهار لحد. بالنسبة للغدوة فما قمة في النايفر بين ملعب تونسي ونادي رادي الصفاقسي، نهار السبت فما كلاسيكو في رادس بين الترجي والنجم رادي الساحلي، والترجي تطلب من الرابطة تأخير انطلاقة المباراة. كل المقابلات الأربعة ونص لتوا الاسبرانس طلبت من الرابطة بشكون انطلاقة المباراة ستة متاع العشية في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت، نادي بنزرتي مستقبل المرسى. مباراة تنطلق الأربعة ونص متاع العشية تقريبا. هذم أبرز المباريات. خلينا نبدأ كالعادة مع خالد مراد، هو إبراهيم صحباني معي في البلاتو. نبدأ بغدوة مباراة قمة، كل مقابلة غدوة الأربعة ونص لمحالة على الوطنية الأولى. الترجي رادي الملعب التونسي في مواجهة نادي رادي الصفاقسي. السي اس اس عنده جمعة تو في ستاج في تونس، موجود في تونس ويدرب في تونس العاصمة. الملعب التونسي كيف كيف في حظر في المباراة نتاعو، وتبدا بقمة كيما هكا. دونك نتصور ماتش كبير غدوة في النايفر.
3: غدوة هو ماتش كبير، وغدوة سي تان فري تيست. كل معناتها الزوج جمعيات باش يقابلوا بعضهم، كل حد باش يعرف قيمة نفسه قد بالحق السنة.
2: تحضيرات
3: باش يقول باش يشوف روحه نجح في التحضيرات تاعو ولا باش يشوف روحه كيسكو الفو، يعني شنو هي الفالور نتاعو اكزاكت السنة. ستاد تونيزي نتصور انا في بلاده، ونتصور اللي يحبوا يعمل ديماراج به وديما لي 3 بوين الاولانيين نتاع السيزون راهو يعطيوها رياحيه كبيره، كوسو سوا ستاف تكنيك ولا جوارة ولا حتى الاداره باش تخدم مليح. سي اس اس ان فري ديبلاسمون، معناتها عارفه روحها لي تو اللي ستاد تونيزيان سي با ان ديبلاسمون فاسيل، ماهوش ساهل. تعرف لي ستاد تونيزيان باش تحط الكل في الكل. دونك حسب راينا ان شوك في الجورني الاولى، لكن سي تان فري تيست. وكل بيك جاهم على بكري، كل حد يعرف روحه شنو هي فالور نتاعو، باش يعرف شنو اللي زيد وشنو ناقص.
2: ابراهيم
4: بالطبيعه بالنسبه للاستاد ماتش مهم ومهم برشا. مورا وانا ما لي زيكيب ما تعرف هذه بدايه موسم، تنجم تكون الفرق مش الكل حاضره سواء على المستوى البدني المستوى التكتيكي الفني. لكن خنقول يعني انا نشوف انه الملعب التونسي مهم برشا بالنسبه ليه اللي هو المباراه هذه، خاصه لما تشوف الكالندريه 11 المباراه الاولى ملعب التونسي صعب وصعب برشا. يعني من بعد تمشي المستير وتجي لكليو، هذا مشيناش من بعد عم دو ديبلاسمون الحمام سوسه والمتلوي. يعني ستاتيونزيان فاهم انه لونتام هذايا باش يعطيه دافع القدام، خاصه مع صعوبه المباريات وكثره التنقلات. ملعب التونسي بالنسبه لي هو مباراه كلي كما قال خالد، مفتاح لازم يفوز باش يبدا بالباهي. سي اس اس زاده اذا لوبجيكتيف نتاعو انه باش يكون على البوديوم ولا باش يكون في البارمي لي دو ولا تروا برومي، لازم كل مباراة يكون فيها موجود. بالنسبة لي أنا يكون العنوان متاع المباراة هو ممنوع الهزيمة.
2: بالضبط. عن دربي الساحل بين حامسوسة ومستير. مستير اللي يحب السنة يرجع مستير متاع العوام اللي فاتت، رغم اللي موسم عامني والتعدى كوتي مشاكل إدارية بالنسبة لي هو مديرة وعندي لوجه على استقرار الإداري، وخاصة مشكل جون بالنسبة لمستير كما جول الفرق التوانسة. حامسوسة فرحان بالعودة الرابطة الأولى، فرحان بالفاليداسيون متاع ملعب حبالي الحوار، لانه كان قاب قوسين او ادنى الفريق هذا باش يعدي موسم كامل في اولمبي سوسه. دونك كيف ترى دربي الساحل غدوه بين حمام سوسه والاتحاد المنستيري؟
3: كلمه دربي كبيره برشا بين مستير وحمام سوسه، يعني
2: دربي جغرافيا او دربي ماهوش كرويا.
3: دربي الساحل بالنسبه لي انا ريتوال ومستير
2: حتى الاخر دربي الساحل جغرافيا
3: دربي بالمعنى واحده، لكن نقول دربي الساحل باش نسميوه. بالنسبه لي انا ريتوال ومستير
2: ما.
3: دربي دون لو سونس اليوم جمعيات قراب لبعض.
2: ليتوال وحمام سوسه شنو نسميوه؟
3: ليتوال
2: في مدينه
3: سوسه. سميوه حمام، ليتوال وحمام سوسه، سميوه ديربي برك مش ديربي ساحل.
5: هو يعترض على كلمه
3: لا معناتها كي تقول ديربي ساحل دربي الساحل، دربي الساحل، دربي العاصمة
2: يعني لتوال مدينة سوسة مش الساحل سامي، لتوال مدينة سوسة ولتوال الساحل كل يحب لتوال، لكن لتوال مدينة سوسة وحمام سوسة مدينة حمام سوسة شو نسميوه؟
3: دربي الشمال.
2: دربي
3: الشمال شكون؟
2: البيجا وش اسمه بيجا وسيربي
3: نجم يكون سيربي والكيف، علاش مش دربي شمال هذاك؟
2: اي
3: دربي مش دربي شمال اسمه دربي
2: دربي حتى سيربي جندوبة دربي شمال
3: ينعينوه
2: لما خد ناس قيل بعضنا ما نجموش نصفه بين بين بنزرت وبيجا بين بنزرت وجندوبة فما بيجا
3: كي نخصوا حاجة
2: ما ناس قيل بعضنا ندوبة نسوس حوام أصلا مش حتى معتا من الولايات
3: كي نخصوا حاجة بنات في العربية يعني تاني حاجة بعينها معينة ما تجيبش كون حاجتين
4: هو يقصد شوف دربي العاصمة ما نجمش يكون بين ملعب التونسي وبين الترجي ما يكونش
3: هذا دربي العاصمة
4: يكون كان بين الترجي ونادي الافريقي
3: صحيح نعمل مضاف ومضاف اليه
2: يعني يعني استاديو يعني استاديو الكلوب والاسبيرانس وشوف ما همش دربي
3: العربية والمضاف اليه حكيت العربية والمضاف اليه والناط من اول تفضل كده
2: كلهم كلهم هكاكا
3: فضل كان التوب
2: وسنرجع لنا دربي وسنرجع لنا دربي الضحيتين مرسى وحمام ننف جنوبية وشمالية ما على غالب هذيك هي تسميات خويا وجغرافيا هكاك
3: جغرافيا بالنسبة لي
2: انت تحدد اوقات الجغرافيا
3: بالنسبة لي انا مستير
2: يلا اعطيني حمام سوسة حمام سوسة
3: في طريق مفتوح انا نتصور ولو حتى حمام سوسة مازالت كي رجعت ولا حاجة ولكن نتصور مستير في طريق مفتوح انا
2: ابراهيم
4: لا انا ما نوفقش خالد في المباراة
2: او تحليل القيمة ساعة ضرب لي على الجغرافيا وش بيه دربي وبعد قال لي مستير في طريق مفتوح ها
4: لا بتبيع مباراة هذه ما تقلش أهمية على المباريات الأخرين حمام سوسة في أول مصافحة في أول مباراة في الرابطة الأولى أنا نتصور خاصة إنه الموتيفاسيون باش تكون الأولى إنها باش تكون في الرابطة الأولى والموتيفاسيون الثانية باش تكون ضد مستير اللي هي جار يعني فهمت بالعكس باش تكون مباراة زادة في مستوى طيب باش نشوفوا مباراة جيدة وممتازة حمام سوسة باش تدافع على حظوظها مستير باش تكون في مباراة صعبة بطبيعة مستير يعني اللي بين الأربعة في المواسم الأخيرة توب فور يعني ديما بين الأربعة الأولانيين مستير في المواسم الأخيرة من أفضل الفرق في تونس ما عليها كان تأكد هذية في الجولة الأولى باش تكون في مواجهة صعبة
3: الماتش وين حمزة
2: في بالي الأحوال
3: حمام سوسة
2: غالية دي باش نقيد هيرك أكثر من برونستيك شامبيون قبيلي
3: باش تربح
2: بسكور خليه
3: حمام سوسة في بالي الأحوال سكور
2: ماتش آخر في بن قردان اتحاد بن قردان أمل نادي حمام ننف عندك هذوما خالد مراد دونك اتحاد بن قردان آخر فريق فاليد الليسونس نتاعو لأنه قعدوا واحد في اخر لحظه باش اخر فريق ركح ديونه
3: بيخافوا جماعته
2: وكان مش يلعب حمام
3: فوالا
2: هاي جديده بالنسبه لبن قردان وشفت حتى عاملين ابيل باش يلموا الفلوس لانه يعني عندهم حتى مشكل في تصريف الاعمال اليومي لاتحاد بن قردان بالنسبه لنادي حمام ننف عوده للرابطه المحترفه الاولى مع سيد منذر جبنين وجه له التحيه فما اسرار اليوم في حمام ننف انه عاد يرجعوا للسكه رغم الديون الكبيره للفريق
3: أنا اللي تحكي فيه أنت ذا كله صحيح ومعقول وعلى رأس العين ولكن إيش نغزل الماتش من منظور آخر ماتش لربع نصفي من قردان ما تحملوه مش في جبهة ومالفين من البحر وبالشيخات في العاصمة
2: لك الجدي في التحاليل متاعك جملة
3: بن قردان
2: صحي
3: السخانة الأربع ونص باش تربح حمام ننف على خاطر ملعبية حمام ننف ما ونجم ما همش باش ينجموا طاقوا سخانة متاع اوت الاربع ونص في بن قردان هذا هو التحليل المنطقي ما هيش كرة وما هيش ديون وما هيش حد شيء
2: واضح
4: انت كملها يعني برشلونة ما تربحش بن قردان اربع ونص
3: ما حبيش قول انا
4: بون راى انه بن قردان اقرب بن قردان 11 موسم في الرابطة الاولى حملنف قاعد يتخبط بين الرابطة الأولى والرابطة الثانية رغم أنه تاريخيا تتكلم على حملنف فريق يعني كبير وفريق عريق وتاريخ متاع كورة لكن الواقع توا يقول أنه بن قردان بالإكسبيريونس بتتالي المواسم بن قردان اكتسب الخبرة من الفرق اللي عندهم توا الوزن متاعهم في الرابطة الأولى كما قال خالد يعني بن قردان على ميدانه صعيب وصعيب برشا فيو الكليما فيو التيران كل شيء فهمت حمام ننف
3: هو تعرف ابراهيم حمزه قال لي ماكش جدي في الـ في الـ في الـ في البرونوستيك ولا في التحليل
2: خد كنت نستنى باش يقول لي اتاك ديفونس حمام ننف جديده فرحان
3: شنو اللي ينقص حمزه لهنا شنو ينقص حمزه ما لعبش لربع ونص في الافريق ما لعبش مدي ثلاثة
2: زفرت في الأوت. لا زفرت
3: اسمع
2: تعبي تعبي دوبل عليك
3: لا زفرت ما لا
2: نجري على الفرق وانت باس باس باس وشيخي
3: كي تبدا ماتش
2: تفل خالد مراد البيبول القاضي وسط التراوي
3: مدي ثلاثة ونص في المنزل خلطت العب
2: صباح خالد وقت انت
3: خلطت العب مدي ثلاثة ونص في المنزل
2: وقت انت تعمل رونفيرس
3: مون اول ماتش لسبيرونس في المنزل
2: وقت انت
3: ثلاثة ونص وعلى يسارك عيد
2: الحرور وقت انت تعمل رونفيرس مون اخويا بتيران كامل انت واقف وانا درسي نجري باش نخلط على رونفيرس مون انت عامله باش نخلط على
3: تاتو مش كنت قيقة رونفيرس مون عمل كورة تجري برشا
2: وبطولتنا ولات
3: حمزة بالحق بالحق
2: راه ديما الاربيتر مسكين راه والله
3: ساعات ساعات يا حمزة علاش معناتها كي الاكسبيريونس ولا الكورة ولا الفيستيري يعلمك برشا حاجات راهو ساعات تحضر وهو ابراهيم يأكد تحضر جمعة كاملة تكتيكك وتكنيكك وفيزيكك ومونتال وعشيهم وفطرهم وبيتهم وعمل لهم وكذيهم والله العظيم تجي في تيران جازون ماهوش مقصوص مليح ولا مقصوص أكثر من لازم ولا تصب لك مطرة يتيح لك هذا كله اللي عملت له عملته كل يتيح لك كله في الماء
2: بالضبط
3: إذا كان ما عندك جوارة سيو تيران كي بيوف سادابتي للشيء توريت حمام مثال انا كان جيت اونترينور حمام لنف اقصد الموضوع جبد الموضوع انا بالنسبه لي انا اونترينور حمام لنف شنو نلعب ضد بنجردين في بنجردين شنو نخدم جماعه كامله مثال باش نجم نخرج منه الماتش هذا اخف الاضرار نخدم كونسرفاسيون مادام الكره عندي ما نجريش عليها مادام الكره عندي ما نجريش عليها ما نتعبش وما تمركينيش مادام الكره عندي دونك بالنسبه لي انا كي نهبط ديسبوزيتيف حتى كان انا نلعب بلاش اتاكون اليوم ما نمركيش انا نهبط ديسبوزيتيف يشد الكره اكثر وقت ممكن ويحرم الادفيرسير من الكره اكثر وقت ممكن فك السخانه هذيك انا نتسمى حطيت الثنيه تاعي وحطيت الكيبي في الثنيه باهي
2: يلا اعطيني ليكتور عندك يلا برهو
1: وي
2: اعطيني ليكتور نتاعك
1: مباراة
2: بنجردين
1: اي قلت لك انا بنجردين مباراة صعبة الحاملين يعني باللي تحب انت يعني قلنا بنجردين توا 11 الموسم في الرابطة الاولى اكتسب الخبرة صار من الفرق نتاع الرابطة الاولى بنجردين وصل عمل دي ريزولتا يعني توب وصل في الكوب حتى في الشامبيونا عمل دي كلاسمون يعني باهين حاملين قاعد يتخبط بين الرابطة الثانية والرابطة الاولى هذه اول رجوع لكن رجوع في بنجردين باش يكون صعيب وصعيب برشا المباراة بالنسبة لي كما قال خالد عامل الطقس وعامل الميدان راهم باش يفرقوا برشا لو ساعات ملاعب يعطيه المباراة توفى لو ما عادش ينجم سواء خاسر ولا
2: ما عادش يلوج
1: ما عادش ينجم يعني في الكليما هذاك وفي التيران هذاك تتكلم انت على تابي وفي السخانة في بنجردين راك ما تنجمش تي بو با بالحق راهو لا تقول لي زاد راهو ولا لا فورس مونتال لا تقول لي حتى شيء راهو شمس فوقك بالضبط وسخانة و... يعني ماكش تلقى ريتم ماكش تلقى نفس اصلا
3: لا لا تلقى هواس
1: ماكش تلقى نفس ماكش تلقى باش تنقل
3: تلقى الهواس ديجا بامال
1: صعيبة المباراة وتعرف انت حملة تقريبا باش تقام 70% ملاعبية العاصمة ناس عايشة في النور عايشة في الكليما نتاع النور يهبط من بعد يلعب لك مباراة حتى التحضيرات يعني الكليما ما يقربش البعض وجملة باش تكون مش نقول صدمة لكن باش يكتشفوا حاجات أخرى
2: واضح
1: المباراة هذه
2: دونك اخر مباراة باش تكون غدوة ان شاء الله نحكيوا على مباراة تقدم ساقية الدير وشبيبة العمران لافيش اللي ريناها نتاع نتاع نصف نتاع ربع نهائي كأس تونس بيان سور
3: هذا هذا هذا باش يكون ان تري تري بو ماتش بالنسبة لي انا زوج جمعيات نقول قراب لبعضهم في النيفو في انه هيك شفت ال 61 مليون شعمل بهم 61 مليون بحوش نتصور هنا لي دو سيفيكتيف يقربوا لبعض برشا في النيفو جمعيات بتتر سنة عندها نفس الاوبجيكتيف اللي هي مانتيا وبوركوا با يعني مرتبه مشرفه في التابلو باش يكون ماتش فيه برشا معناتها برشا برشا برشا اوكازيونات لزوز ماهمش حتى كيب اللي باش تخاف من الاخرى برشا تلمو باش تشد ديفونس وكذا دونك شكون ماتش اوفر ماتش فيه برشا لعب بالنسبه لي انا سيتون بلا فيش نكتشفوا سقيت الدائره في الناسيونال نشوفوا مدى جاهز يزيد يعني الجاهزيه المونتال نتاع الملاعبيه وقت اللي طلعوا للناسيونال شنو اللي باش يعملوا في الناسيونال. تصور زاد عمران جمعية تعرف تسافر عملناه والأكثرية المانتيا نتاعها ولا وحده عملته من برا ما عملتوش في دوميسيل
2: وعادي من برا تجيب نقاط مع
3: تجيب النقاط اللي ما تتصورهمش في بالك والمانتيا عملته من لي بوان اللي جابته من برا. دونك بالنسبه لي انا ينبلى فيش معناتها بعدش يفرج وفيه برشا فرجه فيه برشا اللي يحب يتبع كره باهيه يتفرج يقول لي في العمران وسقي الدين.
2: شنو رايك برهم؟
1: كما قال خالد يعني زوج فرق يتشابهوا في المستوى يتشابهوا في البيجي يتشابهوا زاد حتى في وجودهم في الرابطه الاولى رغم انه العمران هذه ثروازيام سيزون جو كروا باش نشوفوا الساقيه باش نكتشفوا الساقيه في الرابطه الاولى في فريق جديد على الرابطه الاولى. العمران بالفيزيون نتاعو فاهم ان المباراه هذه بالنسبه لي هو مباراه سي بوين. ابو حوج ديما يقول انا من اول موسم يقول انا باش نلعب على المانتيان الاول ينحي بريسيون على روحه. دوزيامو ديما يقول انا بالنسبه لي انا لي كونكورون ديريكت هذوكم لي بوين بالنسبه لي اللي يهموني ما تهمنيش تراجي ما يهمنيش النادي الفريق ما يهمنيش لي غران كلوب لكن هذوما الفرق اللي انا بالنسبه على ذيك نشوفوا العمران في لي ماتش هذوما تقريبا 80% من لي ماتش هذوما يفر بالنقاط اذا ما يربحش يتعادل. كما قالت خالد نشوفوا مباراة مفتوحة مباراة زوج فرق باش يحاولوا يمشيوا لقدام باش يطمعوا في 3 بوان. ساقية تحب تبدا بداية طيبة في الرابطة الأولى العمران يعرف انه هذايا صيد بالنسبة لي هو ولازم يجيب 3 بوان نتاعو هذايا باش يخلينا نشوفوا كورة ونشوفوا تشويق المباراة هذيا ومفتوحة الاحتمالات الكل.
2: دونك نعاود نذكر غدوة في النايف الملعب التونسي لديس فيقسي تحكيم بديس بن صالح بالي أحوار حمام سوسة ملحمة سوسة اتحاد مؤسسية تحكيم حسين بن ساسي في طيب المهيري في صفاقس تقدم ساقي الدار شريط عمران تحكيم حسني النيلي وفي بن قردان اتحاد بن قردان يدي حملام تحكيم سيف الورتاني حكم الأجنبي حاضر منذ الجولة الأولى. خالد نشوفوه أسمير ساغروكوفيتش من سلوفينيا بالنسبة لمباراة نايفر للملعب التونسي لدي صفاقس وعنا حكم فار أجنبي في حمام سوسة بين حمام سوسة اتحاد منستيري ألكسندر ماتكوفيتش من سلوفينيا زي كيف
3: شوف انا بوتيتر بور كواليس ما عنديش على التعيينات هذه ولكن هكا كاني هكا شويه بوتيتر سيتون اسيستانس للحكام الفار نتاعنا ممكن بون قلت لك بوتيتر
2: اي ما لا قصدي عليه
3: تيجي تكون انفورماسيون سور سور سور تيرا ما انت مدامنا
2: مثلا من حق مثلا غدوه مثلا اليوم بن قردان حملان فمن حق زاد نقول لك علاش خالد قويدر علاش مش اجنبي
3: انت تو لي سوبوزيسيون كل صح
2: وحليت انت تو بين الجوله الاولى باش يقول لك هذا الجمعه الجاي
3: نجمو تو كي تسلو يقول لك ليتهم هذاك ما راهمش يدوروا
2: الملاعب الكل
3: يعني عندك السنة
2: باش نكريو لهم في تونس
3: نقول لك دو ولا تروا تروا هذوما
2: يجيبوا
3: اسيستي الحكام تاع الفار نتاعنا الكل وفير ما تنجم تكون هذه راهو سيت اون فورماسيون ولا اسيستونس سور تيرا بشويه بشويه وش يدوروا الحكام الكل وش يدوروا الملاعب الكل فماش ما نرتقيوا شويه بالخبره نتاعهم للنيفو نتاعنا نتاع الحكام الفار يعني سي بوسيبل يعني ما نقولش
2: لا لحد دفعه جديده من المقابلات كلاسيكو البطوله بديناه الجوله الاولى ترجي لتوال وترجي طالبه من الرابطه باش توخى المباراه للسته نتاع العشيه في رادس في عوض الاربع ونص لان سخونه برشا على الناس الاربع ونص صراحه يقول لك السته نتاع العشيه وموال في رادس في انتظار رد الرابطه
3: تيرناتي فهم ذو كونفيرمي
2: بالضبط
3: كيما رادس كيما تو زويتن كيما كونفيرمي عليه العظيم
2: باش نرجعوا نفس الحكايه
3: فرص
2: باش نحكيو فيها كي نرجعوا الموضوع نحكيو فيه من الثوره للثوره اللي حبوا يتبدل
3: ومازال تعتبر بوسيبل انه ما في نلعبوا في الليل دونك رادس غادي يمشي كيك وكو فهمت
2: بري ترجي ليتوال
3: بون ترجي ليتوال بوتيتر ما تفرج حمزه
2: اي باش تمشي للكنز ولا باش تمشي للرادس ملاوين فرد وقت
3: المشكلة
2: كان جا البارح غدوة
3: كان جا السبت وحد سيتون بلا فيش
2: بالحق غدوة تحب نمشي
3: ونفر شقد ولا تكرس الكلاسيكو سيلا معناتها الكلاسيكو متاعنا تونس دونك بون لتوال ما يشي في أحسن حالاتها الاسبرانس تحب كما يقولوا من الضربة الأولى تنحي المنافس هذايا الأولاني تحطه على جنب كسوسوا مورالمون كسوسوا نقاط نتصور الاسبيرونس باش تعمل ان ديمونستراسيون غدو نهار الاحد تصور باش تعمل ديمونستراسيون باش تحط لو تو بور لو تو باش توري باش تعمل على ذراعاتها من الاول سيت اون كيما نقولوا ديمونستراسيون دو فورس باش حتى الجمعيات الاخرين يخافوا ديجا
2: باش
3: تكون
4: بون الاقرب يعني الاقرب انه تراجي فيو التحذيرات وفيو الانتدابات وفيو المشاكل نتاع الاطوال لاخر لحظه والديون نتاعها عملوا شفنا دو ماتش ديفيرون شفنا ماتش علي في رادس تراجي يعني الى يكرازي الاطوال مش تلعب الاطوال دوميناسيون توتال وشفنا ماتش روتور الاطوال عملت ان بون ماتش
2: جمهور
4: احسن الماتش ويت
2: جمهور
4: صراحه اللي شفناهم بون هارت لحد يعني تراجي انا رام هو في طريق مفتوح وهو الاقرب للفوز
2: في المتلوي نادي الافريق غدو الاربعة نص تحكيم الامير لوسيف كيفاش ترى مباراة نجم المتلوي ونادي الافريقي وسورتو لونتام تاع الشامبيونال الكلوب في المتلوي
3: سي تا ماتش بيج بالنسبة للنادي الافريقي بالنسبة لي انا
2: المتلوي ما خسرش توا اكثر من 3 سنين في المتلوي
3: مش نحكي على هذيك اما نحكي على شنو اللي صار في المتلوي وهاي انسحبت وهاي خرجت وهاي كذا دونك بوتيتر جمهور الكلوب يطيحوا في البيج انه ماتش ساهل وجمعية مفركة وانا
2: مش محضرة
3: مش محضرة
2: وانا بطل تونس
3: وانا بطل تونس دونك ينجم يكون ماتش بيج وريتير هو مش انا علمها اللي طلعت الحكايه دي تجي تكون هذه راه في الانترونور تاع الكلوب سير في بالو متاكد انا اللي عقاري الحساب الكلام اللي قلته انا اما برا خلط الميساج هذا الملعبيه بالعقليه التونسيه ومش خلطه لهم برك خلطه لهم واقنعوا انه باش يقتنع بيه هو وبعد يتجاوزوا وتولي حاجه معناتها عاديه هذا هي المشكل بين انه هو يفهمه وبين انه يقتنع به في الكونسونس وتولي الاكزيكيوشن نتاعو عاديه راهو فرق بعيد نجم نحكي لك 70 حاجه لكن انت في الكونسونس نتاعك راهو زايد عندك لي ماتش ساهل ما نجمش ولو نحكي لك وتقول لي ايه لكن في الكونسونس نتاعك بدنك ماهوش يتبع في ان مخك مقتنع لي ماتش ساهل
2: يعني كان فما حاجه غدوه تنجم تخلق الكلوب في نظرك انت استسهال المنافس
3: هي استسهال المنافس ولا بريباراسيون لا فري بريباراسيون سيكولوجيك امثال ملعبيه
2: خالد راهو عمناو الامل المتلوي نتذكر كيما اليوم السيابي اول ماتش ليه ضد المتلوي في المتلوي في الشامبيونان معناتها دونك المتلوي كيما سمير مي محضره حتى شيء صفر تحضير مشات السيابي عملت ماتش كبير مع صفير الحدوسي كانت تربح فاسيلمون 9000 اوكازيون راس راس وعملت 0-0 تفرجنا فيه لا انا في المتلوي انا في المتلوي يعني اي فوالا ما رانا كنا نروحوا فاسيلمون ب 4-5 بلاش معناتها روحت السيابي 0-0 دونك اللي حبيت نقولوا معناتها روح حتى المتلوي عملوا بلي تاكيك وعلى فكره كملت المتلوي سون ديفيت في المتلوي معناتها
3: يعني انا نتصور بوتيتر زاد كيف نرجع شويه نحكي على الكونديسيون تاع الطقس وكذا راهو ماتش ديفيسيل صعيب اذا كانت تزيدوا بريباراسيون مونتال ماشي على جوارات الكلوب راه مش ولي ماتش بيج
2: واضح به شنو رايك برو
4: بون بالطبيعه ماتش صعيب النادي الافريقي نتلوي الموسم الفارط لعبت ضد النادي الافريقي في السيتيام جورني خالد في ست جورني دوكم ربحت سي اس اس وربحت الكلوب يعني تحس في لي ماتش في لي جرون ماتش يلسون لا يكونوا هيبر موتيفي يكونوا فهمت يكونوا موجودين بون الحاجه الباهيه يمكن في النادي الافريقي انه المدرب تونسي شفت لو كان جاي المدرب اجنبي في المباراه هذه انا نقول لك باز باش يخسروا الماتش لانه باش يقراها فريق ضعيف وفريق قوي وتحضيرات قويه وتحضيرات ومش باش يفهم الحيثيات ولا نتاع الماتش هذا
2: مركز صريحة جغرا
4: بون مهر يعرف مهر يعرف شنو المتلوي يعرف شنو الديبلاسمون ويلعب فك التيران هذاك نتاع المتلوي فاهم الحاجات هذوما لانه عاشهم هذايا مهم برشا اكثر عائق اوبستاكل النادي الافريقي مباراه نهار الاحد هو الميدان والطقس
2: واضح
4: زوز هذوما
2: بسرعة ترجع جسم زي ما لعبها موش حاضر بسرعة في ميدون في مصطفى الدوري في جربة دونك تستقبل أولمبي البيجي
3: اوه بون بتتر ما عندناش فكرة برشا على جرجيس وتحضيراتها وشنو بارابور بون اللي نشوفوه إذا كان مش نحسب على عمناول معناتها وشيء النيفو اللي شفناه من جرجيس عمناول بون شكون جرجيس كيما نقولوا بتتر ما في طريق مفتوح فيو أنه بيجا معناتها أوت سنة معناتها بالحق راهو شفت تصويرك نهار اونتر المونيت اونتر المون بيجا 7 جوار ولا 9 جوار حاضرين
2: مازالت مشكل
3: راهو اولمبي البيجي زاد معناتها خبيلي قلت لك ليتوال لما راهي اولمبي البيجي زاد راهو تاريخ راهو ملعبيه راهو شمال راهو مش ساهل
2: دونك ترجي جيس فيها سباقيه ترافيك
3: نتصور انا فيها سباقيه خاطر ان اكزيستونت بيجا معناتها 7 جوار اللي ترينيو هذوك ومش يطلع جوار جونيور ولا مش مترينين ولا شوف بالك شي نمشيو الجمله ديبلاسمون
2: واضح واضح واضح. خالد نفس الشيء برو
1: نفس الشيء مباراة جرجيس يعني
2: مباراة الترجي الجرجيسي ضد اولمبي البيجي راهو الاولاد في تاريخ مفتوح ترجي الجرجيسي نظرا للمظاهر مش مريحه في اولمبي البيجي هذا كله تكاونات بعد نشوفوا كيف باش تمشي الامور ان شاء الله في مباراة غدوه دفعه اولى والا نهار الاحد. خلينا السي بي مستقبل مرسى بعد شويه لانه بعد شويه باش نمشيو للاندلسيه مباشره بعد الاخبار باش نشوفوا شويه الندوه الصحفيه اللي عقدتها اليوم الهيئه المديره لنادي البنزرتي. بعد شويه يكون معنا فؤاد المحمدي ناخذوا مع كل التفاصيل ونحكيوا على المباراه الاولى للسي بي هل احد فركان ضد مستقبل الرياضي بالمرسى.
5: في رانيما اسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك باقل التكاليف وباذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ اسباس ديكو رانيما يهنيكم وتخفيضات كبيره تستنى فيكم في اسباس ديكو رانيما ومعها هدايا خاصه لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديده اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجه. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابله الجميلي في الرحبه منزل بورقيبه. نجموا تكلمونا على 23-384-584 وإلا 92-374-119. العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبين للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقرأوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا. الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد ولا غوت دو لا كورنيش ولا كمانديا وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72-413-913 ولا كمانديا عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
6: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
7: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة. أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة والثقة عمرها ما تتشري. الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة لسنة دراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
8: صناعي وتابع الضمان
9: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان.
8: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان. اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك. وثمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
9: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
8: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوران توت لاني.
10: نحب احسن سوا واعز ما فما في ليزيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفولاين 57-039-00.
11: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. معني ابد سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه مجموعه واسعه وكبيره من قطع الغيار الاصليه
12: بيجو، سيتروين، دي اس و بي. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. بروموسيون رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابة سوبا ديستريغو يرافقو وبنصيحة لكرهبتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افنيو حبيب بورقيبة راس الجبل. انفو لاين 70 146 598، وإلا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448، وإلا 27 957 613.
13: المولد فرحة تهل علينا، وصلت على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بصلاة على النبي المختار، صلوا عليه وزيدوا، وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البيجيهاش السنة فرحتين، فرحة النكهة لبنينة كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. أي نعم، فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى، كل يوم 5 بنوات للربح ب 300 دينار كل بونو، بداية من نهار الاثنين. 300 دينار أدوات مدرسية، والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بيجيهاش، عمارة الدهش بنزرت حي النخلة. أقضي قضيتك، والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك، وتليفونك مشارجي بحذاك، والسونوري قوية. ألو، راك ربحت معنا، تنجم تسمعها كل عشية. المولد مع البيجيهاش، فرحة الديار العامره.

0: مش اكسجين، جيبوا لي قلة اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي قلة اكسجين. اي اي اي اي ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع، ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
1: حديثنا سبور،
2: نسي معكم في حديثنا سبور. مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا تابعوا فينا الناس الكل. كيف كنا نحكيوا على البطولة وتقريبا مباراة دفعة أولى غدو مباراتنا هالحد، خالد مرات إبراهيم السحباني كالعادة معايا. خلينا آخر مباراة، مباراة الكانز بين السيابي والجنوية، باش نحكيوا عليها بأكثر تفاصيل بعد شوية. لكن لا تعطينا ندوة الصحفية اللي عقدتها الهيئة المديرة للنادي الرياضي البنزرتي في نزل الأندلسية في بنزرت، اختارت 24 ساعة قبل الانطلاقة البطولة باش تكشف فيها على المنتدى بين جدرج، تحكي على كل التحضيرات. نتصور هادخل نشوفوا الأجواء ساعة كملت ما كملتش الندوة اللي بدأت مساء ونص، كل تفاصيلها ناخذوها من عند مراسلنا وزميلنا على عين المكان فؤاد المحمدي. فؤاد مساء النور، مرحبا بك.
3: مساء النور، مساء الخير، الحمد لله لك ولكل الحاضر معك بتاعتو وكل مستمعي الأكسجين.
2: فات ولا ما فات ساعة قبل كل شيء؟
3: نعم،
2: وفات الندوة ولا مازالت ساعة؟
3: لا، الندوة هي مازالت متواصلة. الندوة الصحفية تقديم اللاعبين الجدد بالحال، وتحدث رئيس الهيئة التأثيرية للنادي الرياضي البنزرتي دكتور رياض مقداد على آخر المسيرات الإعدادية واستعداد استعدادات اللي كملها الفريق قبل مواجهة مستقبل المنتخب في الجولة الافتتاحية.
2: أيوة،
3: دونك قدم الدكتور رياض مقداد، قدم اللاعبين الجدد اللي هو محمد أمين تراوري جاي من بوركينا فاسو، لاعب جديد، محمد أمين با من مالي، وسادة ديالو من مالي أيضا، بلال المجري جاي من ليبيا، شادي محمدي من جندوبة، ياسين العرفاوي بري على سبيل الإعارة من الملعب التونسي. كذلك هذوما اللاعبين المنتدبين الجدد وحضر.
2: شكون الاخر؟ شكون الاخر ذكرني سي فؤاد؟
3: ياسين العرفاوي.
2: اوكي، ياسين العرفاوي هذا الريير جوش، هذا ظهير الايسر،
3: الريير جوش والفريق في حاجه الريير جوش بالذات.
2: دونك دو جوار دو كولوار، تا كونيت كولوار توانسا، شادي المحمدي ولا تكون راس حربه ويلعب جناح مع زيد كيف كيف بلال المجري، وعندك العرفاوي بالنسبه لظهير الايسر هكا. وثلاثة أجانب. وثلاثة أجانب.
3: وثلاثة أجانب.
2: أوكي، به.
3: هذا بالنسبة للمنتدبين الجدد. تحدث ذلك كذلك الدكتور رياض مقداد على الحالة المالية، وقال لي ربما تجاوزنا المرحلة الخطيرة والمرحلة الصعبة، صعبة جدا في تثبيت وجود الفريق، ما تعرف يعني تاع الإجازات تاع الديون وكذا، وحدد او نسبه الديون مازال متخلده بالفريق الى شهر فيفري القادم، يعني شهر فيفري القادم مطالب الفريق مطالب بتسديد 200,000 دينار، وقبل ذلك في شهر سبتمبر اللي هو قريب شويه هو 100,000 دينار تسديد ديون. هذا بالنسبه تقريبا في 350 مليون مازالت هذه الديون متعلقه بالفريق بعد تسويه الديون المتخلده الديون السابقه بتدخل من الصلاه الجهويه وبتدخل من المستشارين وبتدخل من الاحباء وبتدخل من جميع الاطراف في الفريق باش تجاوز الفريق باش تجاوز الفريق المرحله هذيك، وينطلق في نهايه هذا الاسبوع مع البطوله الوطنيه.
2: عاود ذكرني قد قدم مونطون شنو؟
3: 200,000 دينار في شهر فيفري.
2: فيفري.
3: و 100,000 دينار و 200,000 دينار وما يزيد تقريبا 240,000 دينار في شهر فيفري و 100,000 دينار في شهر سبتمبر. سبتمبر القادم بذات الحال.
2: يعني شهر هذايا اخر شهر اللي باش يدخل يدفع 100,000 دينار تقعد له 200 دينار 200,000 دينار فيفري.
3: بالضبط 240 او 230 دينار في شهر فيفري. نعم.
2: هذه شنو هذه المفاهمه اللي صارت مع اللاعبين؟
3: هذه مع اللاعبين ومع الاطراف المكونه للملف نتاع النادي الرياضي البنزرتي في خصوص الديون. كذلك تحدث الدكتور رياض على اختيار محمد عزيز على راس الدار الفني، وقال رجعنا للمدرسه البنزرتيه ورجعنا لابناء الفريق وتوسم خير في في في الإطار الفني وفي واللي معاه باش تكون انطلاقه واعي. وقال ربما كي انا كي كمل السيزون كاملها في في في, في المراتب الخامسه ولا السادسه ولا الرابعه الخامسه السادسه ديجا مع الامل بتاعت حال مع الحرص على ان تكون انت تكون الوضعيه افضل ربما من المراتب هذه. وقال انا ما نرميش المنديل بتاعت حال مش يعني نعجز نقول لا يا يزي فيها دركة. انا مواصل حب للسيابي، انا مواصل مع نادر النزاقي، مواصل مع المسؤوليه ما كلفني ذلك ما كلفني.
2: واضح دونك لوبجيكتيف
3: ربما حمزه اللي حضروا الى جانب دكتور رياض مقدير.
2: استنى قبل حضور سي فؤاد، معناتها لوبجيكتيف بالنسبه للدكتور رياض لازام هو المرتبه خمسه ولا سته؟ مقداد بلوتو خمسه ولا سته؟
3: خمسه او سته.
2: باه اوكي،
3: يعني اذا كان خرجنا من المراتب هذه نولي واحنا في وضعيه كيما عشنا ربما قبل.
2: باه
3: اللي حضروا مع الدكتور رياض مقداد ومحمد امين بكوري المساعد
2: نائب رئيس، نائب رئيس
3: امين مال وريم المعلاوي، محمد سهل علوش المسؤول على الاستشاره، وامين مال ريم المعلاوي ولطفي الحسيني، هذوما المجموعه اللي حضرت الى جانب رئيس الهيئه التسييريه للنادي الرياضي المنزردي في الندوه الصحفيه هذه هي اللي هي ندوه ربما اعطى فيها بطاقه، ربما فما مجالات اخرى وفما يعني وقت اخر ولكل حديث حديث. مازلنا في بدايه الموسم، مازلنا ما انطلقناش بفتره الموسم الجديد، ولكن اللي نطمن به وانا الفريق شكون مفتوح للجميع، وانا كانت ناطق رسمي استاذ صبر بركه بشكون على ذمه الاعلاميين خاصه للمعلومه، لانه في وقت من الاوقات المعلومه ربما غابت شويه نقراها ربما على الريزو سوسيو قبل ما ينطق بها ربما تنطق بها الهيئه المديره. قال اللي اختياره على استاذ صبر بركه بحكم كونه ولد الجمعيه ويكومونيكي بيح، ويعني ربما يعني يكون مفتوح وبابه مفتوح وتليفونه مفتوح امام كل المعلومه اللي يطلبها الاعلاميين.
2: اختيار توقيت الندوه علاش ليله المباراه سي فؤاد ما جاوبش دكتور؟
3: ولا قال ربما ظروف اللي تعمرينا بها في تسويه الملف هذاك الملف المالي خاصه خذت برشا وقت، وربما هذاك هو اللي خلى ربما كان تكون الندوه قبل شويه، ولكن هذاك هو ان شاء الله المانع خير، وان شاء الله يعني ان شاء الله يكون اجاب على كل اسئله اساتذه الاعلاميين. كما قلت الندوه مازالت متوصل توا الى حد الان، وهو التحق منذ قليل التحق بالاستاذ صبر بركه والتحق بالمجموعه يعني غاب اللون، وان شاء الله هو على العموم حمزه أنا حوار كامل وشامل مع استاذ رياض مقداد يخرج على الصفحه الرسميه لأكسجين
2: بالضبط. لكن فما شويه غموض بالنسبه للناس، لانه اليوم كيقول هو راه 300 الف دينار فقط مازالت، الوغ كو نعرفوا اللي مونطوني مازال تقريبا فوق 700 الف دينار، فما شويه مش واضحه الوضعيه، ديما مازلنا مش فاهمين الوضعيه. سي فؤاد قداش حجم الديون اللي مازال النادي الرياضي بنزرت؟
3: هو ربما ما حبش يتعمق برشا ربما في المساله،
2: بالعكس انا دو صحفي الكل الناس تستنى فيه خالد على قداش مازال فلوس، معناتها اذا ما حبش يتعمق معناتها مازلنا مواصلين في الغموض وماهيش واضحه الصوره بالنسبه للجمهور.
3: الازمه الماليه هو يقول ياكد، وانا الازمه الماليه مازالت متواصله وراي ما تحلتش، راهو الازمه الماليه باعتبار كونه مازالت اقساط ربما اللي مطالب بها الفريق في المراحل القادمه في الاشهر القليله القادمه. دونك تحدث على الجانب الفني، تجمع اللوجستي، الاعداد اللوجستي الفني التنظيمي الاستشهار، ووقف ربما في النواحي هذه.
2: اعطى شويه ارقام على بيع الاشتراكات على التبرعات ولا ما فهمش؟
3: محمد صالح العلوش تحدث على الانخراطات، ربما يقول
2: مش انخراطات اشتراكات،
3: مش متوفر الرقم، ولكن يقول وانا الوضعيه الانخراطات ربما افضل نسبيا افضل من قبل.
2: واضح يقصد الاشتراكات. باه هتنذكروا سي فؤاد بالمنتدبين الجدد لنادي الرياضي بنزرتي، الناس اللي تحقد بيناتهم.
3: نعم المنتدبين الجدد هو محمد لامين تراوري من بوركينا فاسو، محمد لامين با من مالي، محمد لبيب بعد تقريبا عمل تجربه قصيره يضرب
2: اولمبي البيش
3: تقريبا. سادة ديالو من مالي، بلال ماجري من جامل ليبيا، شادي المحمدي من جندوبه، واسين عرفاوي جاي من الملعب التونسي.
2: سادة ديالو هكا،
3: سادة ديالو
2: منين؟
3: من مالي. سادة ديالو
2: كيف كيف دونك ثلاثة، زوز من مالي واحد بركينا فاسو، ثلاثة جانب بالنسبة لنادي بنزرتي، وثلاثة توانسة. ياسين عرفاوي إعارة،
3: ياسين عرفاوي إعارة من الملعب التونسي.
2: أوكي واضح. سيفويد من عرش خالد، خالد مراد تفضلي. سيفويد خالد مراد يتفاعل معك تفضلي.
3: تفضل خالد.
1: أخبار كل شيء سنتمنى وحد سعيد. نادي رياض البنزرتي هيئة ومعناتها إدارة و وإطار فني على رأس محمد عزيز، تمنوله النجاح والتوفيق. فقط فؤاد بالنسبة للملاعبية المتدربين جدد، معناتها هل كم تم تقديمهم؟ يعني تم تقديمهم فقط اسم ولقب وبلا منين جاء شنو البلاد، وإلا معناتها أعطاه التفاصيل وين لعب وين تكون وشنو الاستوريك متاعو ومشنية الجمعية اللي كان فيها منين جاء؟ خاطر انا نجم نقول لك برشا ملاعبين من بوركينا فاسو ومن مالي، هي من بوركينا فاسو ومن مالي وين لعب توا، ماخذين اعاره من ستاد تونيزيا معروفه ملعب التونسي، هذا نتاع جندوبه نعرفوه، جندوبه في ديفيزيون 2 ولا كذا. اللي جاي من مالي هذا واللي جاي من بوركينا فاسو وين كان يلعبوا؟ شنو هو النيفو نتاعهم؟ شنو هي القيمه نتاعهم؟ هذا نحكي على القيمه الفنيه، هل هما ماجوار معروفين؟ هل لعبوا في لي زيكيب ناسيونال هما صغار نتاع البلدان هذيك؟ هل كانوا ينشطوا في جمعيات كبيره او معناتها في الغموض هكاك من مالي ومن بوركينا فاسو وسكر الدوسي؟
3: والله يا خالد مش نقول لك في الحقيقه راهو ما اتفقش الرئيس هيئه التشريعيه يعني وين بالضبط وين كانوا يلعبوا شنو اعمارهم شنو ما تبحث يعني بالضبط تم تقديم. هو بيدهم قدموا انفسهم اللاعبين المتابعين جد بالشكل هذا يعني بشكل كونه
1: يعني خاطر اضعف الايمان في تقديم الملاعبيه يا فؤاد، اضعف الايمان في الادوات الصحفيه في تقديم الملاعبيه. انا نقول الملاعبي هذه نمدوا نعملوا بروجيكسيون الملاعبي هذا بطاقة التعريف نتاعو اسمه لقب وين مولود،
2: مش بطاقة تعريف بالمعنى بطاقة تعريف بريزونتاسيون
1: اسمه لقب وين مولود قداش عمره.
2: جيست عندي سؤال بالك سي فؤاد، في فرد صحيح فرد سياق لمين با ولمين تراوري معرفين لاعبين ارتكاز، السادة ديالو هذا شنو البوست نتاعو؟
3: والله
2: ما
3: عنديش فكره، ما قالش
2: البوست نتاعو. فوالا دونك هذا هذا سؤال
1: فؤاد في التقديم
2: حتى في الفلوس، حتى في الفلوس يقول 1000 دينار
3: نتاع خالد نورما مورا بروجيكت بروجيكسيون على فيها السيره الذاتيه لكل لاعب وين كان شنو البوست نتاعو وقداش عمره وين لعب وكذا. من المفروض انا تكون هكر تقديم
1: فؤاد. السؤال اللي بعد هل هو مأهلين مباشره باش يلعبوا نهار ماتش المرسى ولا لا؟
3: تقريبا اهلين، لا ثم زوج من عشره اللي مش مأهل.
1: فؤاد ما تعرفش انت كنت في الندوه الصحفيه، احنا شكون باش نسالك؟ انت ما تعرفش
3: كيما هما الاجراءات الاداريه.
1: يا سمعني تو الندوه الصحفيه قدمت ملاعبيه لافي دو ماتش، احنا غدوه هذوما باش نتفرجوا بعد نهار الاحد باش نتفرجوا فيهم ولا ما معناتها امولوجي
2: مش امولوجي كاليفي
1: يلعبوا ما يلعبوش باش نفهموا روحنا. باهي احكيش على الملاعبيه الاخرين كلهم، شكون في مشكله، شكون اجازه تاعو حاضره شكون مش حاضره، شكون عندنا في دود، الاطار الفني هل عنده المجموعه الكل ولا فما مشاكل نتاع يعني ملاعبيه ماهمش مازالهم اهلين؟
2: خالد فؤاد
3: نعم
2: ماك تسمع فينا؟ لا نسمع فيك. ايه
3: هذا هو حمزه ربما هو روى في قلت انا قبليك في حوار مطول مع رئيس النادي في على صفحه التلفزيون التونسي تحدث عن اللاعبين هذوما وتحدث من هم المؤهلون ومن وغير المؤهلين.
2: واضح صحيح. شكرا سي فؤاد يعطيك الصحة، تحية ليك وتحية للناس الكل اللي تسمع فينا بأسوأ في بنزرت.
1: التوقيت بتاع الندوة الصحفية من ساعتين ونص في سخانة عمل فينا هذول اللي ما
2: لا اما انا قلت لك تخلي كونفرنس دو بريس لافي، معناتها فما غموض بيان سور في شكون
1: مع مل مدي ساعتين ونص، ناس مازالت كي كملت الصلاه وكملت الخدمه وناس تفطر وناس وحده، مش معقول يعني الوقت، الوقت انتوكا معناتها ماهوش مواتي انه باش تواكب الناس الكل. الهيئه الندوه الصحفيه ما نعرفش تعديت على اللايف ولا لا، اللي هو نورمالمون راه تعديت على اللايف. حاسين برشا تساؤلات لما حاله دكتورنا، نتمنى لك التوفيق، نعرف برشا ضغط وكذا، ولكن احنا نحبوا ديما سيابي في نيفو باهي وديما في نيفو ممتاز.
2: ان توكا الموسم نادي بنزرت يدخل موسم ستة انتدابات. لامين تراوري من بوركينا فاسو لاعب ارتكاز، لامين با قادم من الاولمبي البيجي لاعب ارتكاز، سداد ديالو ما نعرفش شنو اللاعب هذايا وشنو البوست نتاعو، بلال الماجري مهاجم ولاعب رواق، شادي الهمامي مهاجم ولاعب رواق، وياسين العرفاوي ظهير ايسر مدافع، إعارة من الملعب التونسي تقريبا ستة لاعبين. باش نلعبوا على الملعب بشكل ماتش
1: الإعارة احنا في النادي الرياضي المزرعي نعملوا في إعارة من الملعب التونسي على عام، يعني شنو حاجتي يو تلمو اللي عندنا جوار في البوست هذاك ولا البرومو من لي جون ولا حاجة ما يسويو حتى شيء، شي يلعبوا الوليد هذا
2: أرير جوش،
1: أرير جوش إعارة اش معناتها يعني
2: با مع وجود جابا في فريق ناسيونال في تارانتو في الالعاب المتوسطيه ما عندكش ظهير ايسر، يقول لك ما جامش بتتري عاول ولا مش مقتنع المدرب على تعويل على ملك الدوكيري ظهير ايسر،
1: يعني اسكو بتتر ما فماش في الجهه
2: مصفى عزيز مشي للباجا
1: مش في الجهه ان ريرغوش ابراهيم كي وجه لك كلام معايا تعرف فماش ان ريرغوش في الجهه اللي تنجم تجيبه من جمعيه ولد بلادك ولد ولايتك وتحطه في أمريكا ويعمل بريباراسيون معك ويطلع وشد بلاست ويولي وراء جبا لأخيري تولي كونكيرانس بيناتهم وهو متاعك السنين بعد عم جيش تعمل مش يرجل يعمل مع تجيك سنة يعمل لك عم بي ترجو كادو عم جي لستاد تونيزيان
4: حاضر
1: ايه مش معقول هذا معناتها هذا نحكي فيه لديسيزيون هذوما انا بوم نحترم رو الديسيزيون بتالي طار الفني واكيد رو كان نحكي معه رو عنده اللي زرق يومه متاعه ولكن زاد استراتيجي متاع الجمعية مش تكون على ستة شهور وسبعة شهور وعام. أنا رير جوش بوست كلي كيما كيه ما نجيب الجوار كيما نقولوا على
2: واضح. نرجع للكلام نرجع كلام كي نربط بلي قالوا تو خالد، نرجع للكلام اللي كان كنت تحكي فيه قبيل إبراهيم على النادي الأفريقي. نادي بنزرتي اليوم يلوج على ستابيليتي الادمنستراتيف فينانسيير قبل كل شيء، اعطيني اليوم نستقر ماديا واداريا. الناس هذوما اللي توا اليوم في رئاسه النادي هذا بنزرتي دكتور رياض مقداد صابر بن بركه من بكوري ولاد الكل توا يعطيهم الصحه هما حاولوا لكن يلوجوا هما بيدهم على الاستقرار اليوم للنادي هذا بنزرتي بيهم ولا بلاش بيهم سا ديبون، يقول لك نجموا نكملوا ما نجموش لكن اعطينا نلقاو ستابيليتي ادمنستراتيف ستابيليتي سورتو فينانسيير واستقرار مالي اللي انا عندي فيه مشكله كبيره باش يخليك اليوم تمشي في قرار كيما تو انتقدوا خالد نتاع انه نتسلف ريير جوش معناتها سو بوا يقول لك ما عادش عندي حل نتسلف ريير جوش.
4: بون شوف نحن لازمنا نحطوا توصيه بيه في الاطار نتاعها هو تو خالد انا فاهم انا خالد يتكلم بحرقه ويتكلم على جمعيته وكل واحد يحب يشوف جمعيته يعني فما انستابيليتي تكنيك انستابيليتي فينانسيير لكن شوف سيابي حالة استثنائية طو. يعني تعيش حالة استثنائية الناس هذوما جاوا في آخر لحظة أوكي يقول لك أنا لا عندي بروجي ولا عندي رؤية لا عندي حتى شيء أنا دخلت شديت الجمعية في وقت خايب في وقت الجمعية كانت نجم ما تشاركش يعني أنا أصلا ما كنتش ناوي نشد باش نجيب معايا أن بروجي ولا جيت لقيت الجمعية بالموجود إفكتيف ريدوي من عام ناول ومن عام اللي قبله وجمعية قاعدة تعاني تو سنوات وتلعب على المانتيان وكما قال حمزه ل 11 سبتمبر اون برينسيب هما توفى الموندام تاعهم دو موا هذا يوفى يعني الصوره ضبابيه
2: 11 سبتمبر 11 سبتمبر
4: اي قلت 11 سبتمبر

0: علاش مش 7 ايام؟ علاش بالذات 5 بلاس 6 هل سيرتيتود هذه
1: ولا فانتزي
0: هي 5 بلاس سيرتيتود نيمبورت كو. انا خليني نشوف، انا نحب المسؤولين اللي عندهم الجرأة.
2: بهقد معايا انت بيدك، خلينا نشوف الجرأة من عندك الساعه بعد شنو تقول لنا. سي ابراهيم الصحبالي لحظات بعد هذا الفاصل، مازلنا متواصلين معكم في حديثنا سبور.
3: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: كل والدي يحب يشوفه صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
5: الدنيا سخونة عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صعود الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفاش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل 30% في لينوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاوروم موبل برهومي طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه. انفو لاين 28 820 280.
6: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير غراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنف. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
7: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
8: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
7: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
8: اما ديما نحتار شنو ناخو.
7: سهله، مايكير البارافارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
8: ايكرون سولير ب 19900؟
7: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
8: قولي وين نلقاها البارافارماسي مايكير؟
7: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
9: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
2: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
10: حاير في اللوكاسيون توريستيك

0: وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رون بوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
1: بالباك ولا بلاش، غرامك نجم تتبع وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي تسجيل تحل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
1: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج أكبر الأسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخليك خلي يضمن مستقبله. مالك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ونزورهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: وسي معكم هديتنا سبور، مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم مما كنتوا تسمعوا فينا. ندوة صحفية كانت منذ قليل في الأندلسية للهيئة المديرة نادي الرياضي البنزرتي، واللي كان حاضر فيها الدكتور رياض مقداد رئيس النادي، محمد أمين بكوري نائب الرئيس، صابر بن بركة خلط عليهم الكاتب العام الأستاذ صابر بن بركة، وكانوا حاضرين فيها محمد صلاح علوش مسؤول على استشهار ونائب متاعه لطفي الحشاني. دونك حديث على انطلاقة الموسم، 6 منتدبين جدد نذكر للسيابي، لامين تراوري من بوركينا فاسو لاعب وسط ميدان ولاعب ارتكاز، لامين با كيف كيف من مالي، وسادا ديالو من مالي صانع ألعاب ولا ريليور ولا وسط ميدان هجومي اللاعب ذا، بلال ماجري وشادي الأمامي مهاجمي أروقة ويلعبوا حتى مهاجم صريح سورتو شادي الأمامي، ويصير عرفاوي هو مدافع أيسر ظهير أيسر إعارة من الملعب التونسي. هذه تركيب ولا تركيبة المنتدبين الجدد ولا قائمة المنتدبين الجدد للنادي الرياضي البنزرتي، مع عودة برشا من أبنائه. خالد كانوا خارج الديار الموسم الفارط، عودوا صرحوا منهم عثمان شرف الدين شفته في مستقبل قصرين، ويبدو لي حتى راسكاس باش يغادر ولا غادر، ما زلت ما عنديش معلومه مؤكده بالنسبه لمحمد عزيز خليفي. بقيت اللاعبين اللي رجعوا مازالوا مواصلين مع النادي الرياضي البنزرتي. دونك هذا تقريبا المعطيات، وتو حسب عملت شويه اتصالات مع الكلام اللي قاله سي فؤاد المحمدي. دونك يبدو لي الاتفاق اللي صار في الولايه مع انيس بن ميم ممثل الناس اللي طالبه فلوسها للاعبين، هو انه 700 مليون فما 300 مليون باش ياخذوهم ولا خذوهم كدفعه اولى، تقعد 100 مليون باش يدفعوها في اول سبتمبر في العشر ايام الاولى نتاع سبتمبر الهيئه المديره
4: 25
3: اي سبتمبر هذا تو الشهر هذا يريد يدخل 20 يوم اخرين، معناتها في العشر ايام الاولى نتاع سبتمبر مطالبين ب 100,000 دينار، ومطالبين بعد تقعد لهم 300,000 دينار الاخرى في شهر فيفري ان شاء الله، باش هكا نادي بنزرتي يسكر ملف الديون نتاعو. دونك هذا تقريبا المعطيات
4: اللي تخص بدايه الشيما بوكلي، فهمنا التقسيم كيفاش هكا يكون الشيما بوكلي، تو فهمنا بالضبط
3: واضح
4: كيفاش صار الديسباتشينغ نتاع التقسيم.
3: دونك ابراهيم سامحني خالد، ابراهيم اختتمت الكلمه بانه سيابيتا ومهمش بوضعيته الماديه والاداريه اكثر منه نحكيوا على الرياضيه، واعتبرت انه مبالغ فيه انه يقول رئيس النادي مرتبه 5-6.
5: نطلع عادي، نطلع نقول مانتيان، الناس كل فاهمه، شوف لا تلوم على الاداره، لا تلوم على الملاعبيه، لا تلوم على
6: شوف الوضعية هي خلتك في السيتواسيون هذه أنت تعيش فيها. من الأخير سيتواسيون صعبة وكريتيك، لازم الناس كل تتفاهم، لازم النادي يخرج من النفق هذايا، النفق مظلم بالنسبة لي أنا. لازم فما يكون بروجي، بالعكس أنا الهيئة هذه نعطيها أنا أكثر من شهرين على أساس تخدم وتتحمل مسؤوليتها زادة، لأنه أنت وقت اللي تدخل مرتبة خمسة باش تلزم روحك. وقت اللي أنا مش نشوفك أنا لا قدر الله بعد 5-6 جورني في المرتبة العاشرة، مش نبدأ نعمل لك بريسيون ما صوتاش نيكيب. لكن أنا وقت اللي نقول مانتيان، أنا عندي سيزون كاملة، عندي 15 ماتش عليه و 15 ماتش روتور، 30 ماتش. أنا بالنسبة لي أنا جماعي هذين خليها، أنا خليتها في الرابطة الأولى رجعها في الرابطة الأولى.
3: بو يجب يقول دكتور رياض المقداد يلعب على اسم النادي زي ده، يقول لك من ما نجمش نقول سيابي مانتيا وكنقول وما وسط الترتيب 5-6
6: ظروف صعيبة. شوف موش سهل يا أخي، 5-6 في بالك سهل أنت؟ شنية 5-6 يا أخي، المرتبة الخامسة في بطولة تونسية موش سهل راه. وشوفنا يعني سيابي عملت اون بون بريباراسيون، عملت زادة يعني جابت ستاف من الأول وعملت بريباراسيون باهية، وشوفنا صعوبات. فما بيت تتكلم أنت على جمعية خذت لوكي في آخر وقت وهيئة تسييرية آخر وقت وعلى شهرين وبرشا مشاكل. حمزة أنا شوف أنا نتمنى سيابي تكون الأولى مش مرتبة خامسة ولا سادسة ولا عاشرة، لكن شوف أنا نقول ديما كمسؤول أنا لازمني نقص البريسيون على روحي. ما فاهم ما في ما ما ما, ما, ما, ما عنديش علاش باش نحشم باش نقول انا تعمل مانتيا.
3: اوكي كوضعيه تقول انت مانتيا، لكن زاد لكن كاسم نادي رياضي بنزرتي مش مقبول، مش مقبول اش تقول مانتيا رغم ان الجمهور يعرف الوضعيه صعيبه.
4: تعرف شنو اللي كان باش يطلع رياض مقداد يقولها اليوم؟ باش تكتب اول رئيس جمعيه في تاريخ نادي رياضي بنزرتي قال سناش لابو المانتيا. انا عاد قد ما عشت في نادي رياضي بنزرتي وعشت حالات اتعس منها اكثر شيء من العام اللي قبله، عام لعبنا طيوح منعنا في اخر في اخر جوله، الرئيس اللي يشد العام اللي بعده يقول لك سناش لعبوا شامبيون. ما انت فهمت كيفاش
3: مش شامبيون او مال ما تبقى 5 6
6: شوف خالد لهنا لهنا المشكل. شوف انا شنو انا انا انا نقول كي نكون فرونش انا مع الجمهور نتاعي، انا سيتياسيون خايبه سيابيت تعيش وضعيه خايبه. اعطيني انا مثلا
3: حتى انا وضعيه خايبه، حتى نعيش وضعيه خايبه. عندي اذان العصر لازم نقص عليكم، انا جامش خليكم نعتذر منكم الزوز باش نرجع نعطيكم وقتكم. بيان سور بيان سور نعطيكم وقتكم كامل لحظات بعد ما نرفع لكم اذان صلاه العصر.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: حديثنا سبور.
2: مسلين معكم حديثنا سبور، مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم اللي كنتوا تسمعوا فينا. أي السي خالد مرات وابراهيم السحباني، تجاوزنا شوي الوقت لما حالة رحومة بعد شوي يكون حاضر معكم في الشانتي، ما جوست خاطر قصيت عليكم الزوز، دونك نخليكم تواصلوا. خالد متحمس، عنده كلمة كاملة وضعها لي انت. إبراهيم اقرب لي أكثر، كان عندك ما تكمل قبل ما يمشيله خاطر
3: أنا شوف خالد. خالد أنا بتبيع سيابي تاريخ، مش تاريخ يعني في جهة بنزر، تاريخ تحكي على في بلاد كاملة، رأو فهمت يعني. إذا أنت استثنيت الأربعة الأولانيين رأو سيابي بشكون لسان كيم، فهمت يعني. بو على غالب المشاكل اللي صارت يعني، أنا نتمنى قلت لك تكون الأولى مش تكون العاشرة، لكن أنا نقصد إني ساعات رأو حتى أولادك رأو كي تعطيهم السيتواسيون صعيبة اللي تعيشها الدار، رأو نجم يتفهموك ونجم يعاونوك. هذاك شنو قصدي لهنا مثلا بالسيتواسيون هذي، أعطيني أنا اللي زابون مول يتبيعوا مثلا، مو كل واحد يتحمل مسؤوليته. أنا كإدارة
2: ذاك السيتواسيون اللي قلت عطاو نومبر ولا
3: إيه، قبلش يتحمل مسؤوليته، كل الناس الكل لازم تتحمل المسؤولية في الظرف الخايب هذي. على ذيك أنا ما نلومش عليه وقت اللي يعمل ريكروتمون غلط ولا باش يعمل لك ريكروتمون يعني بزربة، قد شي ما فماش بروجي، وهذا واضح راهو.
2: احكي على النادي هذا البنزرتي والتاريخي، تاريخين اليوم ترتيب التاريخي البطولة تعرفوا خالد؟ بالحق بار بوان معناتها، عندك فكرة ولا؟ اي يعني اما هو الترتيب تاريخي، اي ما عندكش. مرتبة الأولى للترجي 4117 نقطة، مرتبة الثانية النادي النجم هذا الساحلي 3723 نقطة، مرتبة الثالثة فيها الكلوب 3714 نقطة، مرتبة الرابعة للسي اس اس 3407 نقاط، مرتبة الخامسة في الملعب التونسي 3057 نقطة، والمرتبة السادسة نادي بنزرتي 2920 نقطة. بعد نادي بنزرتي في نادي حمملان في 2353 نقطة. شوفوا قدام العام عديتوا الهمامة في البي، معناتها باش تفهم قدام بطولتنا ضعيفة ومازلت في التوب 6
4: معناتها في التوب 6 في مرة
2: لوين اي المرسى المرسى المرسى مرتبة السابعة 2344 نقطة. مستير بالعوام الاخرى صرتو التحقت خاطر مستير كانت قبل فريق تاع رابطة ثانية وطالع هابط وداخلة بعضها، دونك 2083 نقطة المستير. والرلوي في المركز التاسع 1619 نقطة، إيكار كبير بين مستير والرلوي بيان سور، نحكي تاريخي لأنه فرق طلع هابطة، هاي طلعت متلوي هابطة، هاي طلعت من جردان هابطة.
5: ريت علاش نقول لك حمام لهم في تعزبية وستاد تعزبية
2: بيان سور،
5: جمعية اللي ضربة كيما نقولوا أطنابها في التاريخ
2: مستقبل مرسى زاد كيف كيف
4: مرسى ما قبل استقلال
2: عبد الله دونك يلا خالد خلنا نحكيه في النقطة ذي اليوم. لمير اكزامبل اللي نجح في الصيفة ذي في تونس هو النجم الرياضي الساحلي دكتور عكروت، رئيس التسيري نادي النجم الرياضي الساحلي، واللي هو خذيه اون شارج هو بيرسونيل مون، لا فما شكون معاه لا حاطت شكون معاه، فما شكون معاه معناتها بلاي ما فماش شكون عطاه التاش هذيا معاه، والا فما شكون قدمه هو في صورة انه يتكفل هو بالموضوع، تكلف به هو اعلاميا الموضوع. تقريبا حضور يومي، حضور يومي اصلا امبارح في الاتوال في باج الاتوال هبطوا الحوار كاتبين اللقاء الدوري لرئيس الهيئه التسييريه، اللقاء الدوري تقريبا كل يوم يطلع كل يوم،
5: يعني هو رئيس الهيئه التسييريه يطلع كل يوم في اللايف، احنا رئيس الهيئه التسييريه امبارح
2: ما نحبش المقارنات، انا مانيش على رياض مقداد، انا نحكي على انا نحكي على الفيزيبيليتي. صحيت انك اليوم عندك مشكله تحب تتجاوزها، علاش فما الغموض؟ هذا هو الأسئلة اللي تطرح اليوم من عند الجماهير. شو يقول لك؟ يقول لك الإتوال يطلع نهار كامل الدكتور عكروت، يا جمهور الإتوال العظيم، يا جمهور الساحل العظيم، يا جمهور كذا، راهو عندنا ملف فلان لازم نسكروه، ملف فلان، إيبان جابت ريزولتا 6 مليارات. اليوم أنا ما يعني جمهور الإتوال اليوم يعرف شكون مسال، وقد مسال، وكيفاه ليزيشيونس، وقد الأقصد باش نسكر دوسي، وشنو لازم باش الإتوال
5: تدخل من الاشتراك؟
2: واش دخل من الاشتراك؟ احنا اليوم للأسف لا نعرف واش مازال ديون، لا نعرف واش تسكر ملف الديون، قداش بعت ابونمونات، قداش جابت حمله التبرعات هذيا ولا الدعم، موش ما فماش وضوح في النقطه هذيا للاسف شديد، اللي معطل شويه الامور، لانه كيقول لك ابراهيم يا خويا فهمنا معضله سيابي اليوم لازم تسكر ملف الديون وتسكر فلوس، قداش الديون هذوما باش نفهمهم؟
5: احنا اللي لايف نتاعنا في بنزرت ماهوش باش نعرفوا الديون ولا باش نعاونوا الجمعيه، احنا اللي لايف نتاعنا ولاو مع احترامي للناس اللي تعمل فيهم واللي نعرفهم.
2: ترى ما نحكيش على عامة شعب ونبورت كيلي يعني في اللايف، انا نحكي على رئيس النادي.
5: ثم حاجات وقاعد تضرب الجمعية وقاعد تضرب سمعة الجمعية.
2: نحكي على رئيس النادي، وعلى الهيئة، ما يهمنيش في الشعب العادي يعمل اللي يحب.
5: الشعب العادي
2: يعني تسمع فيه انت.
5: الشعب العادي
2: انا نحكي على رئيس النادي.
5: سامحني يا حمزة، الشعب العادي مش حر انه بيستعمل تستعمل اسم النادي وتستعمل شعار النادي باش تعمل اللي تحب ولا تعمل فيديو اللي تحب وتتكلم كيف تحب. سامحني، هذه جمعية وهذه عندها حرمتها وعندها سمعتها. ما يجيش احنا نوريو فيديو متاع ماء يتهز بسيزو كم كوا هنا نلمو في الماء باش الجوارة تشرب. مع احترامي ليه الشخص اللي عملها ونعرف عملها بطيب خاطر وعملها بقلب ورب ويحب جمعية. ثم ولا نعملو لايف في قهوة نبيعو في التكيات ولا بالاشتراكات ما سيابي
2: اي باش
5: نحرك اي راي سيابي
2: تقدم خالد ما تمثلش الهيئة بريتو ذيك محاولات نتاع جماهير باش
5: جوستومون ولا محاولات بون نحترم من الناس وربما هما عندهم راي مختلف. راي انا ما نطيحوش برشا للنيفو للقاع يعني حتى نوليو وريو اللي معناتها يدور على بسكلة يبيع في التيكين وليو وريو زاد ونوليو مع احترامي يعني فهمت سيابي راي تحب ولا تكره يعني يسمى النادي الاهلي البنزرتي صحيح عندنا مشاكل صحيح كذا مش الفيديوهات الكل يمشيو ومش الاشهارات الكل باس ومش الاعلانات الكل باس ما احترام الناس اللي قاعده تعمل
2: فيديو بطل البارح تاع الاتوال لقاء الدوري رئيس النادي الدكتور كريم العكروت يسلط الضوء على ابرز تحديات والمحاور ذات الاولويه. كي تدخل باش الاتوال تلقى تقريبا كوتيديانمون فما فيديو كريم العكروت كل يوم.
5: دونك سامحني حمزه السيد هذا فهم العقليه انت جمهور نتاعو فهم الجمهور نتاعو كيفاش يتحرك لعب لهم على الوتر الحساس لعب لهم على الامور العاطفيه الاتوال العظيم جمهور الاتوال العظيم كذا كذا استجابه الناس هكا ولا لعب لهم على العاطفه احنا لا عاطفه ولا عقل مش معناتها ما نعرفوش حتى شيء بلي سامحني صاح انت ملعبيه غدوه يلعبوا في النادي هذا بنزرتي انت صحافي انت ولا حمزه وقريب ولا النادي هذا بنزرتي ما تعرفش عمره انت ما تعرفش وين يلعب ما تعرفش هيستوريك بتاعه هل هذا امر عادي ولا
2: اليوم احنا
5: ما نعرفوش غدوه قداش مؤهل باش يلعب ولا ما يلعبوش عادي ولا مش عادي فهمت حمزه اش نقول لك
2: واضحين. دونك في الختام شنو نجم نقول على مباراة المستقبل هذا بالمارس نهار الاحد باش تكون في كاس اكتوبر ان شاء الله؟
5: تكلم يعني لازم نربحوها باللي كونديسيون الكل نستغلوا اللي احنا في بلادنا نستغلوا ديموراج العام نستغلوا الجمهور اللي باش يجي المارسا ديما ماتشواتنا معاها في بنزرت باهين العوام الاخر عنا اسوندون بسيكولوجيك على المارسا ربحناها في الميامات اللي جاتنا الكل بنزرت نكملوا في النسق هذا ماتش باش يعطينا جوانح ماتش باش يعطينا اسيس باهي باش نكملوا نخدموا عليها كل سوا هيئه تكمل تنظم امورها وتكمل تضبط امورها كل سوا اطار فني ينطبي الماتش الثاني في اريحيه ويكمل اهل الملعبيه نتاعه ويحضر بالكدا يعني لي ديبلاسمون نتاعه.
2: واضح نختم معك ابراهيم اي
3: مو مباراه صعبه كما قال خالد مباراه يعني مش باش تكون سهله للطرفين ديما حتى الموسم الفارط شفنا اللي ماتش بين السيابي وبين المرسى كانوا ياسر متقاربين كانت فما برشا كونكورونس مو انا للاسف نحب نقول انه ان شاء الله يعني التحضيرات تكون يعني جيده وسي لو بلون تكتيك وتكنيك وفيزيك نكونوا حاضرين لكن انا راه مش مباراه في لي بارامتر هذوما ان شاء الله الملاعبيه يكونوا اجور ان شاء الله الملاعبيه يعطيو افون هما يجيبوا المباراة هذيا لأنه يعني ديما أنا نحس الفريق ماهوش استابل بار كونتر المرسى شفنا التحضيرات نتاعها يعني فما كونتينيتي المرسى فما كونتينيتي بون ماهوش فني لكن فاهمين الموسم الفارط كان موسم تاع عامر دربال الموسم هذايا نتاع عماد بن يونس الناس فاهمة شنو تعمل خلاو لي جوار اللي عطاو لو بلوس الموسم الفارط عملوا دي ريكريتمونات باهين في لي ماتش اميكو قاعدين يعملوا في دي ريزولتا باهين هذاك اللي يخوفني يكون فرصه للسيابي تنجم تربح المرسى في اول سيزون لانه لو جات المباراه بعد 3-4 جورنيه يكون نقول لك صعيب برشا لكن نتاع بطوله كل شيء متاح ان شاء الله ترو اب
2: نسيبو كوب ابراهيم يعطيك الصحه تحيه كبيره خالد مراد بالتوفيق للنادي الرياضي البنزرتي مباراه القناوين هلا حد وبالتوفيق خاصه للباث التونسي في تارانتو الايطاليه في الالعاب المتوسطيه وان شاء الله نشوفوا برشا ذهب احمد جوادي في الناتاسيون منير البيجي في الكره الحديديه فارس الفرجاني في بيرزب سيف وسيم الصيد في في البيك بونغ نشوفوا كيف كيف زاد في راس الجاتوسي وخالد جندوبي في التايكواندو علاش لي منتخب كره قدم علاش لي منتخب خب كرة اليد كرة الطائرة إن شاء الله بالتوفيق لولادنا الكل في ال هشام السيد وسيم السيد
5: وسيم إن شاء الله
2: موجودين في كل الرياضات وإن شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي مرسي بوكو عبير مرسي الفتوح مرسي الليكيب كاملة نوصل لآخر الحديث ناسبوري هذا الأسبوع نتلقاو الأسبوع

0: في رانيمي سباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرج دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفهاش. عرسك أقرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيم يهنيكم. تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي، دورة لمقابلة جميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص، و 20% على فورنيتور الكل، وحصرياً عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقرأوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشفقة في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطاه حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين تعلن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لين 29-375-850.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وثمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام اثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك. وثمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، تول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك، وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن اسواق واعز ما فما في لي زيكرون، اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 0000.
7: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بيجو تونيزي. معني ابت سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بيجو، سيتروين، دي اس و اوبل. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko ou Bensiha Al-Karhabtek Wedouk. Ou Mahom, Tinsash Kawata. Sopa Distrigo, Avenue Biburgi Baras Jbed. Infoline 70 147 598. Ou Ella 98 137 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
8: المولد فرحة تهل علينا، وصلت على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بصلات على النبي المختار، صلوا عليه وزيدوا، وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البيجيهاش السنة فرحتين، فرحة النكهة لبنينا كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. أي نعم، فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى، كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو، بداية من نهار الاثنين. 300 دينار أدوات مدرسية، والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بيجيهاش، عمارة الدهش بنزرت حي النخلة. أقضي قضيتك، والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك، وتليفونك مشرجي بحذاك، والسنوري قوية. ألو، راك ربحت معنا، تنجم تسمعها كل عشية. المولد مع البيجيهاش، فرحة الديار العامره.

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي مليان ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.

0: الشانتي. بريكولاج مرمى ولا دينا، مقاول ولا صناعه، بالرخصه ولا بلاش، الشانتي حكايه تتعاش.
1: اهلا على سلامتكم، مرحبا بكم الناس الكل برونشي معنا تسمع فينا 94.5. تحيه لكل المتابعين، تحيه لكل طبعا احباء واعزائي اذاعه اكسجين اف ام اللي يسمعوا فينا في كامل تراب الوطن او كذلك في كامل انحاء العالم على تردد في بوان راديو اكسجين بوانت ان. برنامج الشانتي ينطلق من توا كالعاده كما كنا نهار جمعه حتى للسته تاع العشيه، كنقولوا الشانتي نحكيوا على كل ما يهم البناء وطبعا كل ما يهم جديد البناء والتشييد والتهيئه. خلينا نقولوا حاضر معنا كالعاده في البلاتو، وشكون خير من انه يكون عندك ارشيتكت كونفيرمي يكون موجود معك، يجم يعطيك الافكار، يجم يعطيك التحديات نتاعك اللي تجم تعرضك في البناء، كيفاش تجم تواجهها، وطبعا كيفاش تجم تكمل خدمتك وتكمل بنيتك بلوتو والمشروع نتاعك والا فرحه العمر نتاعك اللي هي الاغلبيه تكون الدار في افضل الظروف. رؤية العويني الارشيتكت المهندسه المعماريه، مرحبا بك رؤية.
2: مساء النور وتحيه للعباد اللي قاعده تسمع فينا وتقصر في عشويه الجمعه بينا نحن بالمواضيع نتاع المرمى.
1: دونك احنا ديما نحاولوا نهار الجمعه في الصيف تكون مرمى خفيفه،
2: حاجات يستحقوها وحاجات يسألوا عليهم ديما.
1: بالضبط، سورتو انه سورتو كي بدا قاس عليك الضوء كما احنا طول الحاله نتاعنا، فما برشا حاجات في المرمى تنجمش تخدمها.
2: اكيد
1: تولي تشوف تتلازم باش تخدم حاجات اخرى.
2: كاهو طبعا كشو قعدوا يسمونا نحن
1: فوالا راديو بالبيليت، ركز على بالبيليت، راديو بالبيليت على خاطر سينو الضوء مخصوص ما عندهمش اللي راديو اللي بالكورون، سينو الناس اللي تسمع فينا. باش نحاولوا نحكيو على الجديد كيف تعلم البناء، نحكيو على طبعا اليوم الدخول فصل الخريف ابارتي من سبتمبر تقريبا وفصل الشتاء، اليوم تفرق الخدمه في الشتاء وفي الخريف لانه تتبدل لي كونديسيون، لانه تتبدل البرامج والبرمجه نتاع الشتاء والخريف، والا اليوم نحكيو على 2026 نحكيو على تطور في عالم البناء، خليك ما عادش تفرق عندك الصيف ولا الشتاء والخريف طبعا والربيع. دونك من بعد رؤيه هذا الكل سيما نمشيو زاد نختاروا تحفه من تحف العالم نحكيو عليها، نحكيو على الاضافه نتاعها طبعا في البناء وكتحفه فنيه، كيفاش تم بنائها، كيفاش تم تشييدها، وكيفاش زاد اليوم ولات كلاسي كتحفه فنيه، معناتها شنو الحاجه اللي يمكن اللمسه نتاع المهندس المعماري اللي خلتها تحفه فنيه.
2: اوكي
1: بالضبط. دونك روي باش نسالك سؤال جينيرالمون، اليوم المهندس المعماري يلزم يكون عنده بصمه نتاعه في اي حاجه يخدمها، معناتها اوتوموبيل انا كنت عدى على اربع خمسه مشاريع انت خدمتهم
2: باش تلقى حاجه باش تلقى البصمه. شوف اي حاجه اختيستيك، مش حتى كان مهندس معماري، حتى الطباخ، حتى الاختيست البانتر، تلقاه يستعمل اسلوب معين، موفمون معين، ستيل معين، اما ديما باش يستغلوا باش يدخل التوش نتاعو، دونك ديما باش تحس فما البلان هذاك اعملوا فلان، فهمت؟
1: حتى معناتها في اللي زارشيتيك في بنيه الديار، معناتها
2: ما نجموش يكونوا البلان ايدونتيك من اختيستيك
1: لاختيستيك، مش ايدونتيك. اما انا كنشوف رؤية خدمة اربع ديار، شنو حاجه كي بوان كومان بيناتهم الديار؟
2: اكيد
1: سير معناتها كلمسه ارتستيك
2: باش تحس،
1: تنجم تعطينا شنو مش توا تنجم تعطيها لنا لمسه ولا
2: اوكي،
1: تنجم تقول شنو الحاجه ديما تبوانتي عليها تركز عليها في البنيه وتكون مربوطه بك انت كلمسه ارتستيك بيان سيور موجوده
2: موجود
1: باهي برشا. هذا اللي حبينا نعرفه خاطر اليوم يقولوا في العالم فما ديزاش ديك عاملين برشا دي ميرفي، معناتها برشا حاجات مزيانه.
2: لا ستيل هو ستيل ولا موفمون، تلقى كل اركيتيكت يتبع ستيل معين ولا موفمون معين، اللي يحب ستيل كلاسيك، اللي يحب ستيل مودرن، اللي يحب ستيل كونتمبوران، اللي يحب ستيل مينيماليست، دونك كل اركيتيكت يتبع موفمون معين، من بعد هو يزيد التوش نتاعو ولا يلقى عنده دي زيليمون ديما يخدم بهم.
1: دونك فوالا هذاك علاش تلقى فما البصمه
2: تاعو. تلقى عنده ديما دي زيليمون هو يخدم بهم، ينجم اركيتيكت اخر يخدم بهم، اما بطريقه اخرى.
1: معناتها بغض النظر على الكليون شنو يطلب عليك في البلان تنجم تحط اللمسه نتاعك.
2: اكيد مال علاش احنا هي شنو هي الهمسه؟ معناها هي ترجمه للبزوان نتاع الكليون. طريقتنا احنا بعينينا احنا بعلمنا احنا بنظرتنا احنا بك الكوتي ارتستيك نتاعنا نحن الكوتي فيلوزوفيك نتاعنا نحن.
1: فوالا دونك اليوم نحكيو على البصمه نتاع الارشيتكت ونعطيكم اكزامبل من العالم، مثلا رؤيه تعطيني اكزامبل من العالم احد ابرز ليزارشيتكت سواء كان عبر التاريخ معناتها في السنوات الفارطه قبل ولا توا وقتيا شنو يكون هو شنو البصمه نتاعو شنو الطريقه اللي يحب يعبر بها على الرؤيه نتاعو ولا على
2: فما ارشيتكت ماهوش فرنساوي وخدم بروجي في تونس نحكيو عليه
1: تري بيان باهي برشا انه يكون في البروجي في تونس
2: الموفمون موديرن نبدا معاه هو
1: باهي برشا نشوفوا من بعد الموفمون هذا سينا لسه تسمع فينا برنامج شانتي متواصل اطلبوا على 30 10 98 اذا عندكم تساؤلات كي نقولوا ارشيتكت طبعا توسكي دوسي الرخصة والتحذير نتاع الرخصة راهو بار اوبليغاسيون تتعدى عن طريق الارشيتكت ولا رؤية
2: اكيد
1: اي دونك البلان
2: باش عبيت ما تعرفش ان هي المهم نتاعنا
1: فوالا كان عندكم سؤال في الناحيه هذه تجب تطلبوا رؤيه لو كان عندكم سؤال على ديزاين تحبوا تسالوا شنو فما طوندونس شنو نجم نعمل كان عندكم مشكله في الدار تحبوا تبدلوها تحبوا تلقاو لها حل تحبوا تلقاو لها فكره رؤيه العويني موجوده معنا بتبيع المهندسه المعماريه اللي تجم تقدم لكم الاضافه وتجم تبيعها تلقاكم الحل من بعدوش البعيد خليكم برانشي هنا رجعينا

0: 98 118 231.
1: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل ل30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ملافيش تستنى، مع أثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بن زارت فروة. انفو لاين 28 820 280.
3: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
4: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
0: إكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج أنس انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهائد مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ملفش تستنى، إجا بحثنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403 وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: حاير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
8: بالباك ولا بلاش، غرامك نجم تتبعه وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
9: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
8: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل

0: عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج أكبر الأسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال وتبيها وخيك، خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بنزرت سنتر مقابل البطاح.
2: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: الشانتي، بريكولاج، مرمى ولا دهينة، مقاول ولا صنع، بالرخصة ولا بلاش، الشانتي حكاية تتعاش.
1: ارجعنا لكم من جديد في برنامج الشانتي، تحية لكل المتابعين، تحية لكل من التحق لدينا توا تقريبا الاربع الخمسة وثمانية دقائق. نحكيه على درجة حرارة مرتفعة نوعا ما، نحكيه على طقس السخون شوية. دونك برشا عباد اليوم، مع انه ديبي نتاع الويكاند نتاعنا للاسبوع هذايا، دونك برشا عباد نتصور البرامج نتاعهم باش تكون التبحير والا المبيت في البحر، واغلب الاغلب السهريات. التخمام في العودة المدرسية مازال بكري شوية، خليه
2: ليا
1: فاهمين.
2: شفتهم الاولية
1: شفتهم فيسبوك ديجا الكل يحكي على التسجيل ويحكي على هو السيت وهو درشنا وشكون سجل وشكون مازال وشكون كمل. دونك حاجة بركة، خليه الصغيرات، هذه ديما نصيحة للأولياء، خليه الصغيرات يتمتعوا بالعطلة نتاعهم. راهو فما فكرة، أنا واحد من الناس مش عارف من ناحية بيداغوجية شنو يتقال، شنو يتقال من ناحية بيداغوجية، أما تظهر لي أنه الطفولة نتاعنا اللي عشناها أنه الصيف صيف،
2: ما نقراوش في الصيف،
1: رؤية ما قدتش في الصيف،
2: عمري ما حتى الصيف اللي تعدى البنك ما قدتش فيه. صيف صيف
1: اكزاكتومون. كنا قبل في العطل الوسط العام تاع الشتاء ولا تاع الربيع، كنا نقراو في الجمعة الثانية،
2: نقراو كي يبداو غاتينا تمارين
1: ولا راجعين ليكزامات في الفاكولتي، خاطر احنا بعد العطل ديما ترجع ليكزامات
2: في الجمعة حاجة أخرى، أما في المكتب والمدرسة والكوليج والليسي ما نفكر حتى مرة قريت في الصيف. سي بون صلعت نورمالمون، معناها سي بون كنت متمكنه من المعلومات نتاعي. السيف يوفى، نرجع للسيف، مهمه المدرس نتاعي انه يفكرني حاجات كان لازم نتفكرها،
1: نعمل راتراباج ديما اول
2: باش يفكرنا بشويه حاجات كان معناها الكور يبدا فيه متواصل.
1: اليوم المشكل المشكل اليوم اللي برشا اولياء ولاو الحصص الدعم،
2: دروس التدريب
1: الدعم هذيك هي باش، واللغات لوتيد بالضبط لوتيد، ولا معناتها اليوم الصغير مسكير من عام مصائف دخلوا للدور ثقافة، دور شباب، نوادي
2: رياضة،
1: جمعيات رياضية، أكاديميات،
2: يبدأ عنده هواية،
1: خليهم يسهروا شوية، خليهم يقوموا مخر شوية، خليهم يتمتعوا بالريتم متاع العطلة،
2: حتى كان بشي يرقدوا بكري ويقوموا بكري خليهم يرتاحوا، خليهم خاخهم ترتاح.
1: علاش اليوم راه الصغير يولي عنده الفكرة اللي هو عنده وقت يخلط له يستمتع بيه،
2: بتصور كان جاي يستحقوا باش يقراه، معناها كي راهو كان فما بروغرام في السيف معاه ولا لا،
1: وشو الاضافه نتاع صغير، وشو الاضافه نتاع صغير يدخل الكلاس سبق زملائه، مش قاعد
2: انا نحس غمناج
1: لا وبخلف السيمانه، معناتها باش يدخل الاستاذ ولا المعلم يقري فيه في حاجه ويقراها في الصيف.
2: ما فهمتهاش خاصه في الباك، انا عرفتها الفازه هذيا في الباك، تلقاهم يقراوا بروغرام الباك في الصيف. علاش شنو نقرا في فصل العام
1: بالضبط، شنو نشوش في فصل العام، مش ولا معاش
2: ركز
1: معناتها من ناحيه بيداغوجيه، مانيش باش نعطي معناتها علميا، اما نتصور الصغير سورتو الصغار الصغار، خليهم يعيشوا طفولتهم، خليهم يستمتعوا
2: باي تمحرت في الجامعه
1: فوالا بالحق راهو يقول لك اقرا توا ولا ترتاح من بعد، ما فماش راحه
2: احنا قبل
1: فماش راحه، طلعت الراحه هذيك هي راه وقت اللي كنا صغار. دونك الكلمه اللي تتقال ديما سورتو لجماعه الباك، يقولوا لك الباك صعيب، الباك صعيب، ما يمشي للجامعه يلقى كل 6 شهور يعدي في باك نتاعو، معناتها في كل سيمستر هي باك.
2: انا الجامعه نتاعي اجور، معناها من نهار من نهار الاول، معناها خاطر عندنا لي ماتيغ براتيك نعديو لي جور نتاعنا، كاين كل شهر عندنا سوتونس
1: اكزاكتومون،
2: نقراو عام عام كامل.
1: دونك خليهم يتمتعوا بصغرهم، على الاقل كي يكبروا باش يشدوا الثنيه نتاع القرايه بالحق.
2: اذا عنده هوايه بالحق ما تحرمش ولدك، ينجم ولدك يكون قراي وعنده هوايه،
1: حتى
2: ينجم قراي يلعب سبور
1: بالضبط، بحر، بيسين، وكل قدير وقدره، جرده،
2: مطالعه، اللي يحب مانيش
1: مطالعه اللي يحب، كل واحد خلي صغير يستمتع بالوقت نتاعو. دونك احنا صحيح برنامج الشانتي ما فيها بيسكي ساعات نحلو قوس كيف نكيه، دونك الجماعه اللي عندهم الويكاند هذا مازال بكري على رجوع القرايه، خليهم يستمتعوا صغيرات على الاقل حتى الاخر اوت، اخر اوت اكو او موان نقولوا سي بون صغيره تشبعوا بالصيف.
2: انا المهم اللي المدرس يقوم بالواجب نتاعو، دونك هو باش تبع في صغيرك يقرا، راهو المعلم ولا الاستاذ عنده برنامج قاعد يتبع فيه ويعرف كيفاش يقرا،
1: سي لارجومون سوفيزون، معناتها الوقت نتاع الشتاء معناتها نتاع الفصل الدراسي مش يكفيك بين القرايه والدعم ولا والمراجعه. سينو نرجعوا للبرنامج الشانتي، باش نحكيو على مهندس معماري
2: على شكل انترناسيونال هو ايقونه
1: دولي
2: اي في وقت من الاوقات
1: ومرجع بالنسبه لي
2: في بدايه القرن مرجع اكيد مرجع لينا نحن وللزاركتيكت الكل في دول العالم
1: وعنده تحفه فنيه في تونس
2: عنده تحفه فنيه الوحيده في القاره الافريقيه في تونس وي
1: داكور دونك نحكيو عليه
2: نحكيو على كوربوزي هو اركتيكت فرنساوي دونك نحكيو على بدايه القرن العشرين دونك وقت الهندسه كانت كلها اورنومونتاسيون تعرف قول احنا هوني بني فرنسا كله زينه وكله زخرفه والفساد الكل مزخرف
1: قرمود
2: بخلاف تلقى برشا الزينه تلقى برشا الزخرفه هو جاي كسر الموفمون هذاك تاع الوقت هذاك وعمل موفمون مودرن دونك الموفمون مودرن اللي هو مينيماليست بدا معاه هو وكان معناها بازي على 5 بوان اللي هي اول حاجه بلان ليبر اش معناها بلان ليبر قبل كانوا يعملوا لو ميور بورتور دونك الحيوط من برا هما اللي هازين الدار توا اش عمل هو هز البلان على لي بيلوتي العرس دونك العرس والبلانشي نتاع الدار تخليك انك انت تعمل ريبارتيسيون تاع السباس بطريقه حره اكثر بين الغوتشوسي والليتاج هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه عمل توا تيراس انه التيراس نتاعك تواتيغ من قبل كانوا يعملوها بالقرمود وكل شيء توا التيراس ولاو يستغلوها مثلا جاردان ولا اسباس معناها يعيش فيه معناها اسباس تنجم تستغلو اللي نقولو احنا ديما تيراس دونك التيراس كانت اليمون نتاعو هو عمل الفساد ليبر اللي هما كبار على الاخر باش تكون فما فونتيلاسيون ناتورال تكون فما معناها ايغاسيون ناتورال دونك الفساد الكبار عمل فساد ليبر عنا الفساد ليبر وعنا لي بيلوتي لانه هو عنده في الاركتيكتور نتاعو يهز البروجي نتاعو على بيلوتي دونك ترى البنيه مهزوزه على راسه من لوطه فارغه دونك هذيك تكون جاردان ولا ابغي تاع فواتور ولا حاجه اخرى دونك هذوما لي 5 اليمون نتاعو هو في تونس كان فما اونتربرونور مغروم كوربوزي مش نورمال وعنده هو كل واحد طبط ارض في كارتاج في بلاصه مزيان
1: باهي مشروع خاص هو اللي تحكيش تحكينا عليه
2: باش نحكي لك عليه في وقتها خاص انا نحكي قبل الاستقلال
1: واضح اي
2: دونك لونتربرونور هذايا اللي اللقب نتاعو بيزو حب يخدم
1: بيزو هكا بيزو
2: اي باهي اللقب نتاعو
1: وش اسمه؟
2: والله ما نستحضرش
1: لا مش مشكلة اللقب نتاعو
2: هو معروفة بلا بيزو هيك
1: بيزو لكل مستمع يسمع فينا ما يسأل شيء
2: بيزو
1: بيزو
2: بيزو
1: في بالي بيزو فوالا هي خدمة لهم تحية مستمع يقولنا بيزو لكل مستمع شو مشكلة بوس على جبين كل مستمع مستمع يسمع فينا
2: ايش كل الحكاية
1: تفضل
2: هو مغروم بالكوربوزي دونك تقابلوا في المانيا في شتوتغارت فما ايفينمون تقابلوا فيه قالوا راه عندي كولين في كارتاج نحب نعمل فيها فيلا دونك كوربوزي ما كانش من العاكسين معناها هو اللي دعمه وقال له اوكي اما ما غير ما جا سوغ بلاصة تونس
1: افون
2: وي دونك ا ديستونس عمل كونسيبسيون تاع ا ديستونس من 1928 1930 هو راهم في الكونسيبسيون
1: عاملين كونسيبسيون
2: لي زيسكيز تاع فريت
1: والله والله باش يعرف المهندس المعماري قالش يقعد ساعات في
2: قعد يعمل في لي زيسكيز ويعطيه عمل له اربع بلونيت والبلونيت هذوك ما كانوش معناها لي زاتونت تاع الراجل هذا لونتربرونور هذا معناها ماهيش الحاجه اللي يستنى فيها هو حب حاجه سيل مودرن ما في نفس الوقت معناها
1: داك الزخرفات ولا قديمه
2: لا لا لا تكون انتيغراسيون في وسط المليون نتاعها
1: داكوغ
2: معناتها ما حكيت الشمس ومعناها بروتكسيون الشمس والحاجات هذيك حب
1: طابع تونسي معناتها في وسطها
2: هو ما فماش برشا طابع تونسي في وسطها اللي ماليس كان نوريك التصويره نتاعها تعرف هي قداش السين نتاعها مينيماليست دونك عاملين هما يعملوا في ليزيسكيس
1: ومن بعد شنو صار معناتها
2: بعد سي بون معناها تفاهموا على بلان وافق عليه وتبنات اما ما غير ما كوربوزي حضر معناها سوغ بلاس
1: شنو فتحوا حاجه تتسمى في الوقت نتاعها في تيريست برشا البنيه
2: اي خاطر الوقت هذاك ما
1: يبقاش كان تو كان يراها عبد كان يراها عبد يقول لك سامبل على دار عادي دار من الديار العاديه اما في الوقت هذاك
2: كان تعمل 1930
1: فوالا تعمل الفيراندا دايره بالدار ولي مور بالضبط شباب كبار ولي مور معناتها كي سامبل
2: معناتها ولا طلعها على عرس وتخدم بالبيتون خاطر هو وقتها بدا يخدم بالبيتون ما عادش بالحجر ولا عندك حريه في الاسباس انك تعمل معناها تقسم الاسباس نتاعك اللوطه والفوق ولا فما تيراس ولا فما شبابك الكبار دونك حاجه كيما هكا اللي شراها تمشي كل حاجه مينيماليست اما في الوقت هذاك راهو البني كان
1: 1928 ولا 30 معناتها تحكيو على قديمه برشا
2: برضو عاملين يعملوا
1: في تيريس هي تو معناتها في السنوات الاخيره نبنيو بطريقه هذه احنا
2: نبنيو بطريقه
1: مليحه. فوالا معناتها تخيل هذه الحكايه عندها قداش
2: معلمنا
1: 96 سنه تقريبا.
2: انا رانا في الجامعه نقراو عليه هو اول واحد والكتب نتاعو نقراو اول واحد كوربوزي.
1: واضح. دونك اليوم حابين نحكيو على قبيلي نربطو مع قبيلي انه اليوم الارشيتكت عنده اللمسه نتاعو.
2: اكيد عنده اللمسه نتاعو، هو تلقاه عمل البحث نتاعو، تلقاه انسبيري من حاجه فهمت،
1: تلقاها وتسمى ثورة في عالم البناء، معناتها عمل قلبة راهو في وقت اللي ما فماش.
2: اي الوقت هذاك ما يبنيوش الستيل هذا، هو عمل قلبة انسبيري من حاجة أخرى. دونك هما بيدهم لي زاركتيكت الكبار اللي معروفين وفما كتب عليهم، تلقاه هو بيدو شاف انسبيراسيون ومنها هي معناها شاف معناها عمل إليمون جديد ولا يبني به.
1: فوالا دونك اليوم
2: البناء هذايا ظهر لي والله ما عنديش فكرة كانها مسكرة ولا لا، في بالي جات بيريود حلوها خاطر هي توا مونيمون كلاسي.
1: كلاسي مونيمون صحيح.
2: هي توا مونيمون كلاسي دونك مانيش عارفة اسكو محلولة معناها والا لا، في بالي جات بيريود حلت المعلومة هذايا ما نعرفش.
1: موجودة في كارتاج.
2: في كارتاج في البيريمتر نتاع الرئاسة القصر الرئاسي.
1: واضح. وعلى البحر.
2: على البحر كولين هي كولين على البحر.
1: واضح.
2: في كولين على البحر.
1: واضح. دونك ما عملتوليش زياره في فتره الدراسه نتاعكم؟
2: لا لا ما عملناش ما عملناش
1: والله انما هو معناتها سورتو معناتها ليكول تاع الاركتكتور سورتو انا موجوده في سيدي بوسعيد دونك قريبه تلها.
2: ما عرفتش الحقيقه كان العوام اللي قبلي ولا اللي بعد يعملوا ما وقت اللي قريت انا اللي ما عملناش زياره، ما هي حاجه مزيانه على الاخر.
1: وشنو مثلا المهندس هذا المعماري شنو عندوش حاجه اخرى في العالم، عندوش حاجه معروف بها بار اكزومبل في العالم؟ في فرنسا بار اكزومبل عندوش حاجه معروفه بها، عندوش حاجه في دوله اخرى من الدول هذه؟ على خاطر ديما نعرفوا كما قلت انت انه عنده طابع المهندس المعماري اللي تلقاه بطاقته مع دوين يمشي تلقى الطابع هذا. مثلا الفيلا هذه قلت هي الوحيده في الافريق هكا ولا
2: الافريق؟ ما نفس الشيء تلقاه عنده في دي فيلا اخرين، مثلا هذه موجوده في الدار هذه موجوده في فرنسا دونك مهزوز على دي بيلوتي معناها الخدش والسي مهزوز على راس.
1: اي اما معروفه الدار هذه
2: اكيد
1: معروفه
2: هذيك نقولوا احنا الحاجه اللي معروفه بها.
1: واضح. دونك الستيل نتاعو سي بون معناتها هي
2: شبابك الكبار اللي بخلي فساد
1: وال وال الدار المهزوزه على العرس خلينا نقولوا.
2: ستيل بروتي مهزوزه على العرس.
1: فوالا شكرا لك رؤية، يعطيك الصحه. دونك هذايا كان موضوع بالطبيعه الارشيتكتور في البصمه نتاع الارشيتكت اليوم ولا اللمسه نتاع الارشيتكت وخلينا نقولوا ستيل اللي كل ارشيتكت يتخذ روحه باش يمشي به. سينو الناس تسمع فينا مازال متواصل معكم في برنامج الشانتي، ما تبعدوش بعيد هنا راجعين.
0: الشانتي بريكولاج مرمى ولا دهينه مقاول ولا صناعه بالرخصه ولا بلاش الشانتي حكايه تتعاش.

0: في رانيمي سباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرج دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك أقرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدل لكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي، دورة لمقابلة جميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص، و 20% على فورنيتور الكل، وحصرياً على ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقرأوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رمانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة، أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
4: اصنيعي وتعب على الضمان
5: مع تبي ام مغراوي، اتهنى وثمان.
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وثمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك. وثمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك، وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تبي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن اسواق واعز ما فما في الليزيكرون، اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 00 00.
7: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بيجو تونيزي. معني ابد سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بيجو، سيتروين، دي اس و اوبل. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niabat Sopa Distrigo et Rafko ou Bensiha Al-Karhabte Kiweddouk. Ou Maahom, Tinsash Kawata. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Rasa Jbed. Infoline 70 147 598. Ou Ella 98 136 449. تشمت كلمونا زيادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
8: المولد فرحة تهل علينا، وصلت على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بصلاة على النبي المختار، صلوا عليه وزيدوا، وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البيجيهاش السنة فرحتين، فرحة النكهة لبنينا كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. أي نعم، فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى، كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو، بداية من نهار الاثنين. 300 دينار أدوات مدرسية، والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بيجيهاش، عمارة الدهش بنزرت حي النخلة. أقضي قضيتك، والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك، وتليفونك مشرجي بحذاك، والسونوري قوية. ألو، راك ربحت معنا، تنجم تسمعها كل عشية. المولد مع البيجيهاش، فرحة الديار العامره.

0: 45 دقيقة مازلنا متصلين معكم في برنامج الشانتي. نحب برشا عباد توا تسمع فينا تقول لك يا رحومة خلينا الغنية والجو والموسيقى موجودين متواصلين ومازلتوا باش تسمعوا برشا برشا غنية. طبعا اختيارات زميلتنا نسرين في الإخراج يرافقها طبعا الياس وعبير في الإخراج والإخراج الرقمي. سينو حاضريننا في الشانتي باش نحكيو لايت مش نحكي لكم على برشا حاجات معناتها تكنيك بلوتو باش نحكيو أكثر على التعامل في الشانتي سورتو في البريود هذه اللي نحكيو اليوم سبتمبر. برشا عباد رؤية نطخ أرشيتكت بتبيع المهندسة معمارية رؤية العويني برشا عباد رؤية اليوم في الصيف كي تسمحهم يحكيو على البني يقول لك تو في سبتمبر نبدأ تو نبداو الشهر الجاي. ديما العباد تأجل في سيتو ديما راجل نتاع شانتي ولا حاجة
1: صار خاطر خايفين ويهجين ونقولوا احنا من الشانتي خاطر ديما سامحني الحريف معناها كي يبدا باش يدهم على بنيه يسمع برشا الكلام فراح يسال في تجارب عباد اخرين يسمع تقول له شوف شنو هي الكرفي وقداش من واحد باش تتعامل معاهم الارشيتكت والمهندسين والمقاول و
0: هما ينشوا شوف ولا كرفي الشانتي حقيقة من هو كي عبد يدخلها بعضها
1: توسع بالك
0: كي عبد تدخل بعضها دار ولا عمل العرك يقولوا عمل شانتي فريمو معناتها من اكثر الحاجات المقلقة حبينا ولا كرهنا رؤية ما تعيش انت خاطرك انت راك انت ارشيتكت معناتها تحضر خدمتك هذيك دونك الشانتي هو الخدمة اليومية نتاعك الحاجة العادية عندك الشانتي راهو العبد قاعد في داره
1: يخدم فيه بمحبة دونك
0: عبد بيان سور حتى ولو تخدم في الشانتي مكش بمحبة فأنت تخدم في خدمتك معناتها صارت مطالبة أنك مش تخدمها في المذيكة ومفروض عليك بار كونتر اليوم مواطن عادي يعيش في أمان الله يخدم سواء كان في إدارة ولا في المشروع الخاص ويقوم كيفش يحل شانتي
1: هي أكثر حاجة يبدأ وهي الجملة الأولى يكي يجيو لك اليوم أنه راني بعيد على الدومين ما عنديش فكرة تلقاه فكرة أنه هو بعيد على الدومين ما عندكش فكرة تلقاه مخوفت وقلي أنت لازم تعطي ثقة للعبيد اللي هي أهل الاختصاص كما أنا بعيدة على الطب وما عندي حتى فكرة كي نمشي للطبيب تلقاني عاطية فيه ثقة 1000%
0: وتونا أعطيك شنو المشكلة هنا فرق بين الطبيب ومش الارشيتكت والشانتي بصفة عامة
1: معناتها في برشا اطراف
0: وفي برشا برودويات
1: والفلوس والميزانية
0: الماتيير والبرودويات
1: باش توصل والا لا
0: لا وفما معناتها خلينا نحكيو كاخت سيغ طابل الغشة ممكنة برشا
1: الغشة موجودة في أي دومين
0: في أي دومين تو في الطب الغشة ديما ليميتي على الآخر على خاطر لهنا نحكيو على حاجة سيونتيفيك وما تنجمش تغلط فيها معناتها الغلطة بحسابها فوالا دونك تلقى ساعات عباد تقول لك الطبيب هذا يمكن خبرته خير فما يقول لك
1: ما عندي طبيب راه
0: متفاهمين هو الحاجة
1: باهية
0: حاجة باهية هذيك ثقتنا صحيت في الكلية التونسية زادة والتخرج من الكلية التونسية انه ما يخرج من الكلية التونسية كان انسان متمكن سيرتو في الطب تبقى الخبرة عندها دخل الخبرة في أي دومين عندها دخل في أي دومين هي الخبرة شنو هي الممارسة
1: المعاملة
0: أنت اليوم رؤية تتعدى تخدم 1000 دار مش كما خدمة 200 دار مش كما خدمة 3000 3000 فما حاجات ما عادش تغلطهم وحتى كان ما تغلطهمش أنت ما عادش تخلي الغلط يصير في عند عباد أخرين تلصرت من النهار الأولاني تهز المقاول تقول له هذيك باش تخدمها راك باش تخدمها بالفاسون هذه ما تعمليش هكايا تقول له خاطر كانش تعمل هكايا باش تصير ممكن هكا باش تعطلنا دونك والا في الكالي تصب شتاء تصب المطر عفوا في في, في في في في فصل الشتاء تقول راهو لا تنجم تصير لنا كذا كذا دونك الريسك
1: هذاك باش يصب البيتون
0: مثلا مثلا هذيك عندك الخبره تكتسبها
1: من القرايه ومن الخبره اكيد معناها حاجه
0: مهمه ديما التيوريك مهم جدا هو الباز نتاعك لكن البراتيك هو اللي يعطيك الكارت سيغ طاب فما حاجات تقرا تيوريك براتيك ما تنجمش تطبقهم 100% تحاول
1: تتعلم وتطبق
0: تبيع ويعطيك الصحه وانت بدك تو راك تدخل عندك مراجع تبع فيهم في العالم وقاعده تقرا انت
1: انديريكت ديما نقرا وديما نعملوا لي فورماسيون دونك ديما
0: انا نعرف
1: تبع ديما متواصل
0: انا نعرف تبع معناتها لي كونفرنس ما تقفش عندهم
1: اكيد
0: ما تقفش قول قايل هو طبيب مثلا عظام جراحه عظام ولا طبيب عام تقول انت معناتها اغلب الحاجات يعرفهم معناتها اللي باز نتاعو تاع خدمته لكن يقول لك لا انا ديما كونفرنس باش تتبدل السيستم نتاعي
1: الميثود
0: ولا دواء جديد في العالم بداو يجربوا فيه ولا ميثود جديده في العالم نجحت
1: هو راهو الانسان معناها المتصالح مع روحه
0: exactly.
1: والانسان كل واحد
0: ما يقولش راني تعلمت
1: ما يقولش راني تعلمت قاعده نتعلم
0: بالضبط
1: تعلمت حاجه باهيه تخليني اني نقدم ونخدم
0: بالضبط
1: اما ديما نعرف نتعلم من بعضنا من المراجع من الكتب
0: الكبر فقط هو اللي يجم يوقفك على الحكايه هذه
1: انك تقول كون ينجم هو شنو هي العلم قطره من البحر
0: بالضبط وديما تتعلم
1: ديما
0: ويجب تعلم العبد اقل منك درجه
1: علميا انا ما نمش بالدرجات
0: لا علميا
1: علميا علميا اكيد
0: تجمع انت معناتها مع احترام للناس الكل تكنيسيان تكنيسيان انجينير انجينير ارشيتكت ارشيتكت معناتها فما دي نيفو في القرايه وحاجه عاديه هذه دونك اليوم يجم انت يجيك انا الكتريسيان تكنيسيان يجم يكون حتى فورماسيون عامل تكوين مهني مع طبعا تقديرنا برشا للتكوين المهني لانه اليوم التكوين المهني من اهم القطاعات اليوم اللي قاعده تفري تفري في العمل سواء كان في الشوان سواء كان في الشركات وكذا دونك التكوين المهني من اكثر القطاعات اليوم
1: اللي قاعده ما بلاش تكنيسيان
0: طويل اكزاكتومون والتكنيسيان اليوم في عديد الميادين في التكوين المهني تلقى بيان فورمي يخرج
1: حتى هو التكوين المهني معناها الكور بخاتيك اكثر ما عنديش فكره على القرايه
0: نتاعك
1: عمل يشوف فيه في الخدمه ما شاء الله عليهم
0: دونك اليوم فما درجات عادي ساعات تجيك مثلا
1: درجات علميه نقولوا احنا في القرايه
0: علميه لا لا شك فيها في الانسانيه الانسان هو انسان لكن في العلم والاحترام تاع الاخر هو كل واحد تعطي قدره حسب بطبيعه النيفو نتاعو في القرايه نتاعو في مستواه العلمي معناتها اليوم كما تحكي انت السلام الذاتي اللي نجمو نعيشو فيه اني انا اليوم دومين مش دومين ولا انا في الدومين هذاك عندي بارتي بركه نجم نفهمها ما نجمش انا نجيك رؤيه حتى لو انا مثلا مقاول ونعرف الخدمه وعندي 30 سنه في الدومين في البني جي انت تقولي الجدي معناتها نابورت كوا معناتها مثلا العرس هذه باش نعملوها كذا كذا سنتيمتر
1: يقترح حاجه مره
0: لا انت تعطي تكنيكمون يجيك المقاول يقول لك لا يقول لك لا
1: هو مع راسك يصيروا حاجات كيما هكا
0: موجود
1: ما تصيرش
0: وانت بيدك ارشيتكت ما تنجمش تقول العرس تجي كذا وكذا ويجيك انجينير بيتون وانت تخالفه خاطر الانجينير بيتون هو الدومين الخاص بيه
1: لانجينيور بيتون بطبيعه احنا ديما نقولوا فما برشا بالتغلب في بينهم الارشيتكت هو اللي يخدم
0: البلان العرس بالضبط
1: فونداسيون ولا حديد ولا عرس دونك احنا خدمتنا الارشيتكت وهما خدمتهم سكريبتور
0: ما تنجم تنجم انت علميا تنجم تعرف
1: قريناها
0: انت تو مثلا في الدار العاديه
1: باش نجم نقراها باش نجم كي يجيني بلان فونداسيون نعرف نفهم
0: باهي رؤيه نحكيو تو اخطانا من الدومين نتاع الارشيتكتور كارشيتكتور باهي باش نحكيو بصفه عام تو انت رؤيه العويني لو ما جاتش انت تخدم بالينار
1: وتخدم بالخبره بالقرايه اللي قريناها
0: وبالخبره نحكيو على لي نورم لي نورم لي نورم انت تخدم كذا والانجينير بيتون يخدم لك كذا
1: السؤال نتاعك
0: تو انت ما تعرفش تعمل من العرسه
1: ممتاز
0: باهي تعرفش انت العرسه قداش كبرها
1: تعرف
0: هكا ولا
1: ما نخدمهاش
0: باهي نخرجك انت كارشيتكت من الطرح ونخرج المقاول البني العادي ما نخطوش المقاول ما يعرفش العرسه قداش كبرها ما فماش احنا ديارنا الاف الديار اللي
1: في حالات نحكيو في كان تاع دار كبيره تاع 100 متر تاع ايتاج
0: توا احنا كي نرجعوا توا مثلا 40 سنه التالي 40 سنه التالي و 30 سنه التالي الديار اللي كانت تبنى قبل 3 ايتاج يتبنيها والبني كان يبني ما كانش مقاول ميم با مقاول ميم با قاري مش معناتها راهو الديار قاعده تطيح هذيك ولا معناتها خدمتهم صحيح لا هذه 100% معناتها لا نجزموا اللي خدموه صحيح 100% ولا نجزموا اللي خدموه غلط 100% هي اجتهادات بطرق نرجعوا لابعد جدودنا قبل كي كانوا يبنيو فما برشا يبنيو من غير حتى شيء بالطين وبكذا وكذا
1: يعمل لك الحجر والاسامبلاج تاع الحجر كي
0: تشتغل بالخبره برك يخدموا لكن احترام الذات واحترام العمل نتاعنا انه كل واحد يخدم الدومين نتاعو
1: يخدم خدمته ليه كل واحد يعرف الليميت
0: نتاعو يعطيك الصحه يجم زاد الانجينير بيتون يجي يدخل في الارشيتكتور يقول لك لا انا شنو نعمل عرسه لهنا وهو تعرف لي انت كارشيتكت عنده حلول اخرى
1: هو اللي قال ستير كوردوناسيون بين بعض انا رجع له وقال له
0: لا ويجيك المقاول انا وصارت قدامي
1: بعض المقاولين تحت النزول
0: اكزاكتومون بشير كي يجي لهنا يقول لك صحيح يقول لك الارشيتكت تخدم لك بلان ذاتي لا تنجم هذه نحيا وهذه نحيا والحيطة
1: هذه نحكي موجود منه هذا موجود اقليه اما موجود منه
0: ولا يجيك الارشيتكت للمقاول يقول له مثلا يدخله في حاجه تابعه للمقاولات في خدمته هو معناتها الارشيتكت يدخل في المقاول في خدمه تابعته هو
1: كيما شنو
0: كيما شنو حاجه مثلا رولاسيونيل بين هو خدمته
1: اوكي خدمته
0: فاسون
1: غلط هو الارشيتكت يعمل سويفي
0: بيان سور بيان سور اما نحكيو على رولاسيونيل معناتها علاقته بالخدمه نتاعو وبالتنظيم نتاع الشخص
1: المخاطب نتاعنا المقاول
0: بالضبط عندك لهنا النظام الاصلي شو يقول؟ يقول كل واحد يخدم دومينه وكالتكامل مع بعضهم راه يخرجوا تحفه
1: فنيه
0: تحفه فنيه تخرج معناتها سون فوت ما مش نحكيو على الايديال خاطر امبوسيبل مش نحكيو الاقرب للكمال من الاخر من الكمال والكمال لله انه باش تكون الخدمه كي تبدا منظمه
1: دون لي ريغل دار معناها
0: دونك اليوم نرجع لموضوعنا الرئيسي اللي بدينا به انه اليوم برشا عباد عندها كلام تسمع
1: برشا
0: وقت هي تجي تمشي لاهل الذكر اهل الذكر ماذا بينا الاول عبد تكونتاكتيه في بنيا هو الارشيتكت
1: الارشيتكت
0: باهي خاطر هو الخبره نتاعو ولا حتى القرايه نتاعو ولا الاكاديمي نتاعو معناتها الكوتي الاكاديمي نتاعو
1: اصلا ما تكونش تتعامل شنو القادم
0: نتاع الشيء
1: القادم.
0: وبالنسبه لي انا ويظهرلي توافقني يا رؤية حتى ولو انت ثقتك في الارشيتكت نحكيو في البرودويات والماتيريال باش نستعملوها ماهيش كامله ولا تتخوف منها سهله. وين تمشي لاي فورنيسور خذ 2-3 دوفي على اي برودوي تحب تاخذ وكيكا تعرف روحك جينيرالمون تقريبا الحاجه ديك اسكو سافو لو كو انت ولا سومها حقاني ولا غلط وكيكا ما تشكش خاطر فما عباد يقول لك انا كي نعطي المقاول كل شيء شو قال مش مقاول يزيد عليا ويقول لك كيف كيف الارشيتكت كي نعطيه كل شيء شو قال مش
1: حاجه يقف واحد على خدمته
0: معناها يبدا ما عندوش الوقت رؤيه
1: يبدا ما عندوش الوقت يحاول يعطي
0: لشكون
1: لشكون ثقه
0: واللي لهنا الارشيتكت هو بيدو من الناس اللي يعمل
1: فيه نرجع ونقول الثقه في الوثيقه معناها اكيد ديما فما معناها لي فاكتور فما لي كونترات
0: تعمل لي فاكتور بيدها يجب يكون فورنيسور هذا اللي تعاملت معاه اغلى من فورنيسور اخر نجم انا نتعامل معاه
1: اغلى علاش اغلى
0: باش نكون المارج نتاعو
1: مش ديما ديما نلوجو على الكاليتي
0: مش ديما كاليتي تنجم تكون البرودوي نتاعو المارج نتاعو هو اغلى دونك احنا بالنسبه للمواطن يعطيك الصح دو دو في ترو دو في اي حاجه كبيره
1: في الخدمه الفورنيسور برك في الدنيا معناها مش لازم يخدم مع فورنيسور معين
0: المواطن ماذا بيك الارشيتكت
1: راهو عرفتك اني ما نحبهمش يخافوا
0: حاجه اخرى فما حاجه ما يخافوش منها مهمه جدا خلينا نختموا بها الاتعاب نتاع الارشيتكت راهي ما تسوى حتى شيء قدام الربح اللي تربحوا راهو في الخدمه تاع
1: بعضها صغير من كلفه
0: راهو معناتها ال 1% 2% ما يخفت لهمش ارشيتكت من كلفه ساعات الفيلا سينو. الناس اللي تسمع فينا شكرا لك رؤية يعطيك الصحة رؤية العويني طبعا نطر ارشيتكت موجوده في منزل بورقيبه نقدموا لك تحيه كبيره برشا وديما موجوده معنا في البلاتو تحيه لكل اللي كانوا موجودين معنا تحيه لفل جدوبي رئيس التحرير تحيه لنسرين الاخراج عبير والياس في الاخراج الرقمي تحيه طبعا لزميلنا فتحي البي طبعا في التنسيق وحمزه طيشي اللي يرافقني حتى ولو بعد ما كمل الميسيون كمل معنا يقعد بحذانا ويرافقني لختام حلقه برنامج الشانتي. اكيد كنا وصلنا لختام حلقتنا تحيه لكل المتابعين تحيه لكل المستمعين ما قال لي كان شغل لكم دمتم في امان الله.
2: الشانتي بريكولاج مرمى ولا دهينه مقاول ولا صناعه بالرخصه ولا بلاش الشانتي حكايه تتعاش.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحب يشوفه صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صند الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم أرشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع أثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. أنفو لاين 28 820 280.
3: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتويل للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
4: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ايديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
0: إكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهادة مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ملفش تستنى، إجا بحثنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: حاير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع

0: في كورنيش من رون بوينت دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
1: بالباك ولا بلاش غرامك نجم تتبعه وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
1: اللي يقصد دار كبيرة. معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بنزرت سنتر مقابل البطاح.

مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
0: اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفولاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: كل والدي يحب يشوفه صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل 30% في لينوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 820 280.
4: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير غراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
5: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
6: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
5: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
6: إكرون سولير ب 19900؟
5: أي نعم، وتلقى أن لغج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
8: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهادة مناثرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
9: حاير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟
10: مكتب صرف علي بن سالم شانش العام على العام كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانش معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانش في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
11: بالباك ولا بلاش غرامك نجم تتبع وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك نعلموكم اللي التسجيل تحل.
12: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
11: اللي يقصد يقصد دار كبيرة. معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي خبرة 35 سنة في المجال اللي خرج أكبر الأسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
12: والله ديما نسمع لي عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
11: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621 ولا تزوروهم في بنزرت سنتر مقابل البطاح.

0: على 92-374-119.
1: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبين للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون لداركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون لداركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين تعلن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
4: اصنيعي وتعب على الضمان
5: مع تبي ام مغراوي اتهنى وثمان.
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وثمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
5: مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك، وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
7: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. معني ابد سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بيجو سيتروين دي اس و بي. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. بروموسيون رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابه سوبا ديستريغو يرافقوا وبنصيحه لكهربتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448، والا 27 957 613.
8: المولد فرحة هل علينا، وصلات على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بصلاة على النبي المختار، صلوا عليه وزيدوا وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البيجيهاش السنة فرحتين، فرحة النكهة لبنينا كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. أي نعم، فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى؟ كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو، بداية من نهار الاثنين. 300 دينار أدوات مدرسية، والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي

0: جهاز عمارة الدهش بن زرت حي النخلة. أقضي قضيتك والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك وتليفونك مشرجي بحذاك والسنوري قوية. ألو راك ربحت معنا تنجم تسمعها كل عشية. المولد مع البي جهاز فرحة الديار العامرة.
1: Radio Oxygène FM.

0: قديمة معنا.
1: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم، فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيوكم ونفرحوا معاكم. أكسجين فام إذاعتكم، أكسجين فام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.
2: أكسجين فام بالصوت العالي.
3: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أف أم بالصوت العالي. تحبك.

0: في رانيما إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك أقرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيما يهنيكم، وتخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيما، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: حب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
3: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
4: Radio Oxygène FM.

0: محلك محلك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا بن ونكي تسهر وقلبك يدق مع قلبي أنا. محلك محلك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار، والخطوة خطوة سلطانة. محلك وانتي تسأل وتطمن علينا، راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كان الكلمة الزينة. محلك وإحنا نشحين بالكلمة الطيبة وبدعاك، وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
1: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم، يزين سعودكم ويفتحها في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم.
0: أمين يا رب العالمين.
2: دعوة حلوة فتحة سكة.
0: محلاك ميمة غالية تحرسنا في عينيك، تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك. ومحلاك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار. أكسجين فام القلب لحنين، هذه كلمتي للميمة، الميمة لحنينة. أما حتى أنتم محلاكم راو محلاكم، خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني، وجدين تقول لكم محلاكم ونحبكم، نحبكم برشا.

0: خلينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900، الكرومة ب 32 دينار و 900، الفكرة ب 35 دينار و 900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.

0: 30 43.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
2: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام، المتجر السوري اللي بنزرت، اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان، بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055. وقت ريحة المولد تفوح في الدار، أكيد سكوكو من محلة جميلة تختار. مع محلة جميلة تلقاو كل ما يلزم المولد، عصيدة سكوكو، البوفريوة، بيستاش، الكاكاوية، الجلجلان، وللزينة الفاكهة والحلوى، الكل موجود. ما تضيعش وقتك بين المحلات، ديريكسيون جميلي والقضية تقضات. أسوان مدروسة، جودة عالية وسلعة فرشكة، باش سكوكو يتعمل على أصوله. مع جميلي ما تخير عليه حتى محل. مع جميلي ريحة المولد بدات.
3: راديو أكسجين FM.

عارف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: Radio Oxygène FM.
1: Publicité.
2: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفولاين 98 118 232،
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: كل والدي يحب يشوفه صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
5: الدنيا سخونة عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفاش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لينوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 820 280.
6: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
7: يا اخي شبيك متغشى هكا،
8: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
7: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
8: اما ديما نحتار شنو ناخو.
7: سهله، ماي كير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
8: ايكرون سولير ب 19900؟
7: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
8: قولي وين نلقاها البارا فارماسي ماي كير؟
7: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
9: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
10: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهائد مناثرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
11: حاير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟
3: مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا عليه 22 908 708 كلمونا عليه 22 908 708.
9: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبع وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
9: اللي يقصد يقصد دار كبيرة معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي خبرة 35 سنة في المجال اللي خرج أكبر الأسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيانس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
9: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال وتبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621 ولا تزوروهم في بنزرت سنتر مقابل البطاح.

0: يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أف أم بالصوت العالي. تحبك
1: الراديو أكسجين أف أم.
2: صوتك بالصوت العالي.

0: بعشقتي ولادي اللي نادي فأنا أختار بنت بلادي فموت أموت أنا عليها.
1: أقعدوا ديما معنا.
2: من بنزرت، من أرض الجلي، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة، أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية، صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسمياً الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم. أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم مع الزيتونة للأسفار. رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس دي مين.
1: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاية. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
2: أوكسيجين FM تقدم لكم سيف سني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.
4: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسية سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055، وقت ريحة المولد تفوح في الدار أكيد سكوكو من محل تجميلي تختار. مع محل تجميلي تلقاو كل ما يلزم المولد، عصيدة سكوكو، البوفريوة، بيستاش، الكاكاوية، الجلجلان والزينة، الفيكي والحلوى، الكل موجود. ما تضيعش وقتك بين المحلات، ديريكسيون جميلي والقضية تقضات. أسوان مدروسة، جودة عالية وسلعة فرشكة باش سكوكو يتعمل على أصوله. مع جميلي ما تخير عليه حتى محل. مع جميلي ريحة المولد بدات.

مش شاب يا علي يا علي يا علي من كلمة قالوها.

من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وإحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: في رانيما إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيما يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيما، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي، دور المقابلة الجميلي في الرحبة، منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي وتوت اوبسيون؟ هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك. سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيك. انفولاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
3: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنكه وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين، ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
4: Radio Oxygène FM.

مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

محليكم محليكم في جو الماتشات، ومحليكم في جو الدربيات والفيراجات والجمعيات، محليكم في استادات، محليكم كي تبداو منرفزين، ومحليكم كي توفى البارتين شوفوكم متعانقين سوى ربحين ولا خاسرين. وعشقي السبور والكورة خلاني ديما لازم في اللازم، وفي اللازم لازم مشكلتكم هي مشكلتنا وحلها بين ايدينا، وصوتك في اكسجين ما يغليش علينا. محليكم حمزة الطيش.

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène.
2: Oxygène.
1: Oxygène.
3: Publicité.
4: امشي وانت مطمئن. الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
5: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
4: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
5: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232،
4: وإلا كلمونا على 98 118 231.
6: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف. لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
7: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لينوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 820 280.
8: تحب تجري كهرباء جديدة، كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
9: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
10: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
9: يا زعاد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
10: اما ديما نحتار شنو ناخو.
9: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
10: ايكرون سولير ب 19900؟
9: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
10: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
9: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
11: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
12: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهائد مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ملفش تستنى، إجا بحثنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
13: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في الصف البنكة وما لقيتش بها وين؟
5: مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
2: بالباك ولا بلاش غرامك نجم تتبعه وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك نعلموكم اللي التسجيل تحل.
3: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحيرت منين نبدأ.
2: اللي يقصد دار كبيرة معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي بخبرة 35 سنة في المجال اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
3: والله ديما نسمع لي عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
2: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة وكل عام عندهم ديكادول تلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621 ولا تزوروهم في بنزرت سنتر مقابل البطاح.

0: راديو أكسجين FM.
1: انت تعرف علاش؟
2: نعرف. وانت تعرف علاش؟
1: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها على خاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها على خاطر ديما معانا،
1: ليلي معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معاك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها على خاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.
0: راديو أكسجين فام،
3: صوتك بالصوت العالي.
2: محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا، بن وانكي تسهر وقلبك يدق مع قلبي أنا. محليك محليك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار، والخطوة خطوة سلطانة. محليك وانتي تسأل وتطمن علينا، راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كان الكلمة زينة. محليك وإحنا ناشحين بالكلمة الطيبة وبتعاك، وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
4: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم، يزين سعودكم ويفتح في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم.
2: أمين يا رب العالمين.
5: دعوة حلوة فتحة سكام.
2: محليك ميمة غالية تحرسنا في عينيك، تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك. ومحليك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار. أكسجين فام، القلب لحنين. هذه كلمتي للميمة، للميمة لحنينة. أما حتى أنتم محليكم راو محليكم، خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني، وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم، نحبكم برشا.

من بنزرت، من أرض الجلي، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين، وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.